0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلة، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 28 من ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق 14 من يونيو من العام 2026 للميلاد. مستمعينا، البداية دائما مع خير الكلام، آية عطرة من كتاب رب العالمين يتلوها علينا القارئ الشيخ سعد الغامدي، وما سيتيسر له من سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه

عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر

والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا الأفاضل، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ سعد الغامدي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة النجم. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نجدد التحية والترحاب بكم في مستهل افتتاح عرسان الإذاعي ليومنا الأحد 28 من ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق 14 من يونيو من العام 2026 للميلاد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة في 37 دقيقة. نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة 8 نكون وياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، وفي تمام الساعة 9 صباحا نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 39 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في تمام 10 صباحا نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء. عند 11 والدقيقة 15 تستمعون إلى الحلقة 26 من المسلسل اليومي منزل على التلهل. بعد ذلك نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 11:45 دقيقة ننقل إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر من رحاب مسجد عمر. في 12 ظهرا تستمعون إلى حلقة من برنامج دريد المستمعين. في تمام الساعة 12:30 دقيقة يأتيكم برنامج الحويف. في تمام 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج حضرميات. يستمر معكم هذا البرنامج إلى 1:15 دقيقة، حينها يأتيكم برنامج ملفات ساخنة. في 1:45 دقيقة ظهرا يأتيكم برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى المتابعات الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 12:30 دقيقة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج المجلة الرياضية. بعد ذلك نكون مع مكلم سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 3:09 دقائق ننقل إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر. في 3:15 دقيقة عصرا تستمعون إلى برنامج بيت وخبر. أما في 4:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في 5:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية. أما في 5:30 دقيقة يأتيكم برنامج الأمن والحياة. في 6:00 مساء تستمعون إلى برنامج مسامع ثقافية. في 6:16 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب، ثم نستكمل معكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية. عند 6:50 دقيقة نوفيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقري الشيخ صلاح يوسف وما سيتيسر له من سورة الأنعام. وفي تمام الساعة 7:00 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل

0: صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية، ونبدأها أولا بالحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العلي الكبير، القوي القدير، اللطيف الخبير، الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والتدبير، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا شريك ولا وزير، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا هو محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، نور القلوب وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير المرسلين وأرحمهم وأفضل الأنبياء وأعظمهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين

وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين واحد منهم أمة في قومه، من أثر عظمة النور المنبعث من الحق جل جلاله الذي يؤيد به عباده فيصبحون نوابا عن الله تعالى في تبليغ الرسالة الخالدة، ويتفاجأ بهم عدوهم، بل ويمتلئ قلبه رهبة وخوفا من قوة ما يدعون إليه، وهو أن يكون الإنسان متصلا بربه اتصالا تظهر آثاره في حياته، وأن يرجع الناس إلى الاهتمام بما خلقوا من أجله، وهي عبادة الله، وهو بمعنى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليعرفون. فمقصود العبادة أن توصلك إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهكذا كانوا وهكذا يعلموننا دائما طول الأعمار والأزمنة، فكيف نال العزة والرفعة والكرامة في العالم؟ وكان جواب أحدهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أي بتعاليمه والتمسك بما جاء فيه من شرائع وأحكام وأخلاق وفضائل، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العبارة قالها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالها وهو في موقف من أعظم المواقف، قالها عند فتح بيت المقدس واستلام مفاتيح البيت، وذلك لما ألح عليه القادة بأن يلبس ثوبا يليق بمقام الحاكم والفاتح لبيت المقدس. فلما لبسه أراد سيدنا عمر أن يظهر في هذه اللحظة روح الرسالة وعمق الفكر في النعمة، وكيف يكون شكرها تعليما لمن حوله من الجنود والقادة، ودرسا لمن بعده من الشعوب والأمم. وقد كان راكبا في جواد نزل عنه مسرعا وهو يقول: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم القيامة، فقد كان أميركم أن يهلك، فقد كاد أميركم أن يهلك بما دخل قلبي من العجب والكبر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رحمك الله يا أمير المؤمنين ورضي الله عنك، وحاشاك الله أن يكون في قلبك شيء من هذه الأمراض. يا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني. وإن الله تعالى باه بالناس عشية عرفة عامة، وباه بعمر خاصة، وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا: يا نبي الله كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: عمر سراج أهل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم. وإتماما لهذا، وبعد أن أبدل أمير المؤمنين ثوبه الجديد بثوبه المرقع ب14 رقعة، دخل بيت المقدس على هيئة المتواضع، قال البطرق وهو عمدة دين النصرانية وصاحب شريعتها في بيت المقدس، قال لأبي عبيدة بن الجراح قبل أن يقدم سيدنا عمر إلى بيت المقدس، قال: إننا نجد في كتابنا وما قرأناه في علمنا أنه يفتح هذه البلدة صاحب محمد بن عبد الله، اسمه عمر يعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع أبو عبيدة ذلك تبسم ضاحكا وقال: فتحنا البلد ورب الكعبة، وفتحت لنا البلاد ورب الكعبة. ثم أقبل عليه وقال له: إذا رأيت الرجل تعرفه؟ قال: نعم، وكيف لا أعرفه، وصفته عندي وعدد سنينه وأيامه. قال أبو عبيدة: وهو والله خليفتنا وصاحب نبينا. فلما قرب أمير المؤمنين عمر من سور بيت المقدس ولبس معه وليس معه غير أبي عبيدة، نظر إليه البطرق فعرفه وقال لأهل بيت المقدس: أعقدوا معه الأمان والزمه، هذا والله صاحب محمد ابن عبد الله. هكذا عاشوا الصحابة أصحاب الرسالة، وهكذا نشروا الشريعة في البلدان بإقامة الشريعة في أنفسهم أولا، فظهرت في بيوتهم وفي مناطقهم وحاراتهم، ووصلت آثارها

إلى من حولهم من الكفار، فتأثروا بما بها ودخلوا في دين الله تعالى، واختاروا دعوة الحق المبين، وأظهر الله العزة والكرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهم في سجون أهل الشرك. فهذا خبيب ابن عدي صاحب صحابي جليل أسر في معركة مع الكفار وسجنوه في بيت أحدهم، وهو في الأسر أراد الله أن يظهر لأهل الكفر أن الذين اختاروا دعوة الحق هم أهل العزة والتأييد، فكانوا أهل هذا البيت الذي فيه خبيب، كلما جاءوا إليه بالطعام وجدوا عنده طعاما ليس من طعام مكة ولا من طعام العرب، بل ليس من طعام الأرض، وعنده عنقودا من عنب، العنب الواحدة كالرمانة، فسألوه من أين ذاك ومن أين لك هذا يا خبيب؟ قال خبيب بلسان شاكر وقلب ذاكر وجسم صابر، قال لهم هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه العزة والكرامة، وأن يظهرنا في هذه الأرض وأن يظهرنا في الأمة مظهر من أحبهم ومن أكرمهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على مستجدات الأوضاع بحضرموت واستعرض جهود تحسين الكهرباء وتعزيز الأمن. الخنبشي يشيد بجهود المجلس اليمني للتخصصات الطبية بحضرموت في تأهيل الكوادر الصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. الخنبشي يناقش جهود تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين احتياجات محطات التوليد بالمحافظة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. حفر السواحل اليمنية تنفذ عملية بحث وإنقاذ لقارب معطل قبالة السواحل المهرة. الوكيل باربع يلتقي مكتب شؤون قبائل كندا ويؤكد أهمية توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة. المدير العام لأمن ساحل حضرموت يدشن جلسة توعوية حول مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين. منتدى عميد الوفاء الثقافي يستعرض دور الأصوات المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية خلال أمسية بالمكلا. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بحول الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي.

الله وبركاته. هذا هو شروق جديد أهل علينا، ومع هذا الشروق نقول لكم مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

تمثل في الرضا، فلا شيء أجمل وأروع من قلوب باتت راضية وأصبحت راضية أيضا. ويرتبط بالرضا فعل الابتسامة، فالإنسان الراضي من غير شك سيكون مبتسما. صباحكم اهتمام بالأسرار الصباحية.

العبد المؤمن ليس بعده شيء، فإذا أحبك الله أجرى لك الحياة في كل شيء. قال تعالى في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.

مدارج السالكين ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، الجود بالعلم وبالله من أعلى مراتب الجود، والجود بالعلم أفضل.

اكتشفت الدراسات المختلفة أنه من الممكن فعلا استخدام الفكاهة والضحك لتغيير منظورنا للصدمات الحياتية المختلفة، بل والمساعدة على تنظيم المشاعر المجهدة. كما قد يساعد الضحك يوصينا من الأمور التي قد تبدو خطيرة وثقيلة على تخفيف الآثار العاطفية لها، ومن الآثار الإيجابية المثبتة للفكاهة أنها تعزز التواصل الاجتماعي وتساعد في تقليل التوتر والقلق وتعزز التعافي النفسي.

عصرا وهناك سنون كأنها أيام. هناك لحظات تنسى وهناك لحظات ترافقنا وتبقى في وجداننا. وبين هذه اللحظات وتلك هناك لحظات تستحق بعض السنين، وهناك شعور يستحق جهاد ألف شعور آخر.

0: ساعات بتفاصيل أحداثي وذكرياتي الإحساسي بها.
1: مساء.

0: صباح الخير يا حضرموت وعبنا إلى المكلة وأنشطتها المختلفة، وحيث باشرت قوات خطر السواحل محافظة حضرموت بعد تلقيها بلاغا بوجود حالة غرق لشاب من أبناء مدينة المكلة يبلغ من العمر 22 عاما قبالة ساحل 60، حيث تحركت الفرق الميدانية إلى الموقع وتمكنت من انتشال الغريق وهو في حالة حرجة. تم نقله إلى المشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالحادث.
1: نعم، وجددت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت تحذيراتها للمواطنين والزوار من النزول إلى البحر خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع الأمواج ونشاط التيارات المائية الساحبة تزامنا مع بداية موسم الخريف. عن هذا الحادث ينضم إلينا الآن عبر الهاتف ملازم أول أبو بكر العكبري، ركن التوجيه المعنوي بقيادة خفر السواحل بحضرموت. صباح الخير أخي أبو بكر.
2: صباح النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله. طبعا لك أن تحدثنا عن هذه الحادثة التي حصلت يوم الخميس الماضي في بحر الستين عن وفاة هذا الشاب من أبناء مدينة المكلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تم صباح يوم الخميس إبداء عمليات خطر السواحل للبلاغ بحيث وجود حادث برد أمام ساحل 60، فحركة دورية من طرف الخلاء والإنزال في البحر إلى نزول الموقع العاجلة. تم إنشال الغريب وهو في حالة حرجة، فتم التعامل معه وإحصال الإسعافات الأولية للغريب، ولأن الغريب متأثر بحالة حرجة لسبب تأخر البلاغ، وتم علاجها ذهب إلى مستشفى العرب لترجع علاج لأنه غادر الحياة.
0: نعم ملازم أبو بكر، كل عام في هذه في مثل هذه الأيام نفجع بحوادث الغرق سواء كان في السواحل المختلفة أو في الخور، فما هي خطتكم لهذا العام حتى نقلل من نسبة الخطورة عند الناس، خاصة ونحن مقدمون على مهرجان قادم وهو موسم أو موسم نجم البلدة؟
2: قطع
0: خط
2: السواحل بعد الحادث اللي حصلت ومن قبل كثف الدوريات المنتشرة على طول الساحل من الدوريات البرية والبحرية والغواصين، لتقدر منتدين الشواطئ في هذه الأيام لوجود من أسباب الفصل الصيف لأن الحرارة ترجع نازلة توجه إلى الساحل. فعمل خط الساحل في هذه الأيام باستضافة من قبل موسم البلدة تدريب الدوريات البحرية على طول الشارع الساحلي من قطاع المكلة ساحل 60 ومواضع السواحل اللي يرتاد أكثر من الزوار في هذه الأيام. خبر السواحل تبدأ بهول من رفع الكفاءة والدوريات تسقيط ماء هذا اليومين هذا خبر السواحل على موسم البلدة الاستعدادات جارية على مدى وطن التدريب مطلوب بشكل كبير وكافية الزوار البحرية والدوريات والخلايا الأمداد.
1: نعم، بالنسبة للبلاغات فند أبو بكر عندما تأتيكم يعني تأتي من قبل المواطنين الذين يعني يسعفون أو ينقلون في بدايات قبل أن تأتوا أنتم كقيادات رسمية، فكيف تأتي هذه البلاغات أو هناك مثلا يكون متواجدين أنتم في هذه المواقع خصوصا التي توجد فيها التيارات المائية؟
2: طبعا خبر السواحل حكم انه قطاع مثليتها ساحل طويل نوجد صعوبة في تواجد افضل جنة ساحل السواحل، فالمواضع اللي اكثر خطورة تم انشاء لوائح فيها، المواضع اللي فيها لوائح فيها ارقام عمليات خبر السواحل ونشرنا ارقامنا مع وضع التواصل الاجتماعي مع المواطنين للتعامل للبلاغ الحدود اي حدا حارق في اي سواحل يتم البلاغ مباشره فوق السواحل، وفي تواجد دوريات السواحل بس تعرف الشباب ساحل طويل يعني ما تقدر تغطي كامل وانت فيه الا بتبالغ قوه هائله.
0: نعم فندم أبو بكر أشرت الآن إلى أن الشريط الساحلي الحضرمي طويل، هناك سواحل معزولة مثل بعض سواحل البرون مثلا، كيف تصلون إليها خاصة والعوائل تحتاج إلى أماكن يحافظ لها على خصوصيتها؟
2: طبعا الموضع الوزارة الآمنة اللي تم إطلاق فيه خطر السواحل فهي محددة بلواية خطر ممنوع الاقتصاد. في نفس الحال طوافر الدورية تخرج الدورية البرية حتى تشوف الاطلاع للاقتصاد على الزوار المتواجدون فيها. وكان الموضوع هم عن الساحل يطلبون منها هل المواضع اللي تغسلون فيها الزوار من بعيد من الناس تكون المواضع الخطرة في استخراجهم عن الاقتصاد تقام تبدأ بداية الماما.
1: نعم، بالنسبة للإسعافات الأولية من أبو بكر، يعني هل تتواجد مثلا هناك إسعافات أولية عندما يتم انتشال الغريب وفي حالة مثلا إسعافه إلى المشفى هناك تكون إسعافات أولية؟ أذكر أن في المواسم السابقة كانت هناك في البلدة معكم إسعافات أولية، فلا زالت هذه الإسعافات معكم تقريبا؟
2: طبعا الإسعافات الأولية متواجد حتى في خطر السواحل، لابد كل فرد هو ياخذ الدور في الاسعافات الاوليه، يعرف كيف يتعامل مع حاله فرد لا قدر الله، لانك انت في خطر السواحل متواجد اي حال فرد يجوز يتعامل معها سواء كان فرد بواسطه التلفزيون اللي الكل مطلع في خطر السواحل مثل عذوره في الاسعافات الاوليه يعرف يتعامل مع حالات الغرق.
0: نعم أفندم أبو بكر، أشرت إلى أنه تم تدريب مجموعة من الغواصين، هل العدد كاف حتى يغطي بالذات مع نجم البلد الحشود الكبيرة التي ستأتي للمكلة حتى لا نفقد أحد كما حدث ذات عام وفقدنا الشهيد بنافع؟
2: من ناحية تدريب الغواصين في مجموعة عدد كبير من الغواصين متجهين على سواحل، لا زال عددهم متطوعين مهامهم عملية الأخلاء، يعني قبل ما يخرج الزائر إلى الساحل البحر يتم إرسال بعدم دخول مركبات عمق البحر، ففريق المطورون متواجد بحيث إذا حصل مرض يتدخل مباشرة، أما الدور اللي يقوم به في البحر في تواجد المواطنين أثناء البلدة الفرق الطوعية بمشاركة البنك الطوعية بمشاركة سائق مخابر السواحل لمنتم الأخلاق الناس ويعمل إرسال المواطنين بعدم الدخول إلى البحر. يمكن دور يتصرف دور الغواص في حالة خطر أو في حالة غرق يتدخل مباشرة.
1: نعم طبعا بدأنا الآن في استقبال موسم الخريف، وكما نعلم ويعلم الجميع بأن موسم الخريف تكون هناك الأمواج عاتية وتيارات الحيسة في بعض الأماكن الخطرة، وأنتم حددتم في المواسم الماضية مواقع يمنع الاقتصال فيها ومواقع مسموح الاقتصال فيها
0: الخطورة
1: وشديدة الخطورة. نعم صحيح في هذه المواقع، وأنتم الآن مقبلون على الفصل الخريف، يعني تقريبا تبقى معنا كم الأيام هذا ونشاهد الآن الأمواج كبيرة في البحر، فما هي نصائحكم للإخوة المواطنين عند استقبال هذا الموسم؟
2: طبعا خبر السواحل في الأيام الماضية جددت تدعو المواطنين لعدم الاقتصاد في المواقع الخطرة نظرا لارتفاع الأمواج في بداية موسم الخريف وقدر التيار الساحل على الجميع تيارات ساحبة حكم انك تشوف البحر الصباح رائع تقول بغض مكيين تيارات ساحبة متواجدة بتنشط أربع تيارات ساحب لمواقع الخطرة مواقع الخطرة خبر السواحل أمس لتحديد مواقع الخطرة من ضمنها ساحل 60 أمام نستو مكان ما حدث هذا موقع خطر حكم انه قريب من المدينة الناس قد تجي تنزل هذا الموقع هو مكان خطر في الحقيقة أمام ساحل الكمية فهذا المواطنين عدم اقتصاد لمواقع الخطرة ووجود الأمور بجانب أطفالهم.
0: نعم بالنسبة للبخار المكلة قد شهد حالات غرق كثيرة، يعني بالنسبة للقاع موجود في كوين أو موجود في عوالق تعيق السباح فيها. نعم أسألك فندم أبو بكر عن الخور المكلة والسباحة فيه أيضا يشكل خطورة خاصة وهو يعني في قاع موجود أشياء تعيق حركة السباحين.
2: طبعا قبل سؤال للنمبر اللي المكلة نوجه رسالة للمواطنين عدم الاقتصاد لقور المكلة لعدم وظافته وصعوبة تواجه قبل سواحل دي فأما قبل سواحل إنشاء دورية ذات بجانب الجسر لهذه الأرض بجانب دورية حالة الاقتصاد يتم التحمل أي آلة ممنوع الاقتصاد على قور المكلة في هذه الأيام.
1: نعم كلمة أخيرة فندم أبو بكر.
2: كلمة أخيرة ندعو المواطنين في اتباع التعليمات والإعلانات الصادرة من خط الصواعق عدم الاغتسال وتجنب الاغتسال باتجاه عمق البحر
1: نعم أشكرك ملازم أول أبو بكر العتبري ركن التوجيه المعنوي بقيادة خفر السواحل بحرموت شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرة موت مستمعينا الأعزاء، وقبل الختام هذا تذكير بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: أذان الظهر يكون عند 11:44،
0: يؤذن لصلاة العصر في 3:09،
1: ويؤذن لصلاة المغرب عند 6:15،
0: أذان صلاة العشاء في 7:28،
1: أما أذان الفجر ليوم الغد بمشيئة الله تعالى فيكون عند 3:54،
0: شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:13، وتبدأ صلاة الشروق في 5:29.
1: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، سعدنا بصحبتكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: شاركتني تقديم الزميلة أروى بيزيد،
1: رافقني من الهندسة الصوتية الزميل معتز سالم عدلي.
0: نلتقي إن شاء الله،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: مع تبشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حكمة.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا ومنها نوفيكم بنشرة الأخبار الصباحية ليومنا الأحد، نبدأها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على مستجدات الأوضاع بحضرموت ويستعرض جهود تحسين الكهرباء وتعزيز الأمن. الخنبشي يناقش جهود تعزيز استقرار خدمة الكهرباء وتأمين احتياجات محطات التوليد بالمحافظة. رئيس وزراء وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية. المدير العام لأمن الساحل حضرموت يدشن جلسة توعوية حول مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أطلع أعضاء مجلسي النواب والشورى على مجمل الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتبه بمدينة المكلا صباح أمس، استعرض خلاله أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى الخدمة نتيجة المعالجات والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود واستقرار عملية التشغيل. وتطرق اللقاء إلى الجهود

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المقلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المقلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: سلاحك خطر عليك قبل غيرك، لا تحمل سلاحا بل احمل سلاما.
1: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة المتجددة اللي يملأها العزم ويقودها الإصرار. نلتقي بكم فيها عبر أثير إذاعتكم الحبيبة إذاعة المكلا، وفي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض بالحياة أنا أستطيع. مستمعين الكرام، إن قيادة المجتمعات وصناعة التحولات التاريخية ما كانتش في يوم من الأيام حكر على البنية الجسدية أو القوى العضلية، بل هي نتائج عقول حرة وإرادات صلبة ما تعرفش الانكسار، عقول تعبر فوق التحديات وتصنع من رحم المعاناة فجرا جديد للأوطان. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المساحة الحرة اللي نكسر فيها قيود العجز، ونثبت من خلالها بالدليل والبرهان إن العزيمة قادرة على تطويع المستحيل، وإن طاقات البشر ما لهاش حدود.

بكم مستمعين الأفاضل، نبدأ جولتنا مع فقرتنا الدائمة والمميزة بصمة إرادة. في هذه المحطة نستخبر معا صفحات التاريخ المشرفة عشان نقف أمام شخصيات استثنائية قلبت موازين القوة والقيادة وأثبتت للعالم إن الفكر الحر أقوى من جدران الزنازين، وإن الإصرار قادر على تيسير كافة الأمور السياسية والعسكرية من فوق كرسي مقعد. الشيخ أحمد ياسين، عزم يهد الجبال وجسم مقعد يقود أمة. الناس دائما تشبه القائد بالبنية القوية والهيبة، لكن التاريخ جاب لنا رجل كسر القاعدة هذه كلها، هو الشيخ أحمد ياسين. رجل مشلول شلل كامل، ما يتحرك فيه إلا لسانه وعيونه، وصوته فيه بحة حادة، لكنه من فوق كرسيه ذاك اللي يتحرك به قسم ظهر أعدائه وأسس حركة مقاومة هزت الدنيا، ورجع رقم صعب ما حد يقدر يتجاوزه في السياسة كلها. ولد الشيخ أحمد إسماعيل ياسين في يونيو سنة 1936 ميلادية في قرية الجورة تالي بلاد المجد العسقلان. نشأ في بيت تدين وصلاح، وما تأبوه

وعاده صغير ما كمل 5 سنين من عمره، وعاش طفولته والبلاد تشتعل بسبة الانتداب البريطاني والمشاكل ولاحق فلسطين. في سنة 1948 ميلادية ذاق الطفل أحمد مرارة النكبة وشاف عيانا بيانا طردهم من بلادهم على يد العصابات الصهيونية. نزحت عائلته لقطاع غزة واستقروا بمخيم الشاطئ تحت وطأة فقر شديد وحالة تقطع القلب، لدرجة إنه وقف دراسته فترة عشان يشتغل في مطعم ويساعد أهله في مصاريف العيشة. في سنة 1952 ميلادية وهو يلعب ويركض مع أصحابه عند شاطئ البحر طاح طيحة قوية وهو يقفز وانكسرت فقرات رقبته، ومن يومها أصابه شلل رباعي كامل تم معه طول عمره. وزيادة على الشلل مع مر السنين ضعف نظره في العين اليمين لما عمي بها وجاءته التهابات قوية في أذنه ورئتيه، لكن الشيخ أحمد ياسين مارك على المرض، كبر خطوته ورجع لدفاتره ومدارسه بعزم قوي وخلص الثانوية وتوظف معلم للغة العربية والتربية الإسلامية في غزة، وهناك ظهر صيته كخطيب ومربي يهز قلوب الطلبة اللي يسمعونه. دخل الشيخ من بدري مع فكر الإخوان المسلمين، وكان يشوف أن مواجهة المحتل ما تجي من الباب للطاقة بالسلاح، لازم أولا نصلح المجتمع ونربي الجيل على الدين والفكر الصح. وفي عام 1973 ميلادية أسس المجمع الإسلامي في غزة وسوى فيه مسجد ومستوصف يعالج الناس ولجان زكاة ونوادي للشباب، وقدر من خلاله يتربع في قلوب المساكين والضعفاء ويكسب شعبية ما لها أول من آخر. كان الشيخ حكيم وكلمته مصنوعة في السلايف والقبائل، يضع كرسيه أمام الناس عشان يحل المشاكل الكبيرة والهموم بين العوائل في غزة، وهذا الشيء خلى له هيبة ووقار كقائد روحي كبير. تحول الشيخ من الهداية والدعوة إلى الشغل العسكري المرتب على مرحلتين، أولا بدأ بتنظيم المجاهدون الفلسطينيون عام 1983 ميلادية، سوى أول تنظيم سري ومخبأ لمقاومة الاحتلال وبدأوا يجمعون السلاح. أخذوه العسكر سنة 1984 ميلادية وحكموا عليه بالسجن لمدة 13 سنة، لكنه ما تم إلا 11 شهر وخرج في متبادل أسرى سنة 1985 ميلادية. ثاني مرحلة قام بها هي حركة حماس عام 1987 ميلادية، يوم شبت انتفاضة الحجارة الأولى في ديسمبر عام 1987 ميلادية، جمع الشيخ القيادات في بيته بغزة وأعلنوا عن قيام حركة المقاومة الإسلامية حماس عشان تقع اليد الضاربة سياسيا وعسكريا ضد اليهود، وهو اللي صاغ بياناتها وحث الشباب يثورون. يوم شافوا إسرائيل شغل الحركة كبر وزاد، أخذت إسرائيل الشيخ عام 1989 ميلادية، اتهموه بتحريض الشباب على خطف وقتل العسكر وتأسيس حركة إرهابية وحكموا عليه مؤبد وزيادة فوقها 15 سنة. رجعت زنزانة الشيخ مدرسة في الصبر والجلادة، أرادوا منه أن يساومهم ويعترف بإسرائيل عشان يطلقون سراحه لأن صحته تعبانة، فكان يرد عليهم بكلمته المشهورة: أنا ما أطلب الرحمة من أحد، أنا أطالب بحقي. فكوا سراحه في أكتوبر عام 1997 ميلادية باتفاق بين الملك حسين ملك الأردن وإسرائيل، بعدما فشلوا في اغتيال خالد مشعل في عمان، ورجع الشيخ لغزة والناس استقبلته باستقبال تاريخي يهز الأرض. مستمعين الكرام، سياسة أحمد ياسين كانت واضحة وما فيها خوف، كان يشوف إن قتال المحتل حق شرعي نزلت به السماء وأقرته القوانين، وإن فلسطين وقف إسلامي ما يصلح حد يبيع منه حتى شبر واحد. ومع إنه يختلف كثيرا مع حركة فتح والسلطة، كان دائما يقول الدم الفلسطيني غالي وحرام يسيل بيد إخوته ويرفض أي قتال داخلي. وأيضا طرح الشيخ أحمد ياسين فكرة هدنة طويلة مع إسرائيل بشرط ينسحبون كامل من الأراضي اللي أخذوها عام 67 ويرجعون اللاجئين كحل هادئ ومؤقت بدون ما يعترف بشرعيتهم. ويوم قامت انتفاضة الأقصى عام 2000
كان الشيخ هو المحرك الروحي للعمليات والمقاومة، وأرادوا يقتلونه أول مرة في سبتمبر عام 2003 يوم قصفت الطائرة شقة كان فيها بغزة وربي سلمه. وفي فجر الاثنين 22 مارس عام 2004، في ذلك الفجر صلى الشيخ الفجر في مسجد المجمع الإسلامي تالي بيت، وهو عاده راجع بالكرسي حقه من المسجد. كان رئيس وزراء إسرائيل شارون مشرف بنفسه على القتل. وجد طائرة الأباتشي وصبت عليه 3 صواريخ موجهة صب. استشهد الشيخ في ساعته وتفتع كرسيه المتحرك، ومات معه 7 من اللي يحرسونه واللي يصلون. وخرجت غزة وفلسطين كلها في جنازة عظمى ما شهدت البلاد مثلها، وشبت المظاهرات والغضب في كل عاصمة عربية وإسلامية. مستمعينا الكرام، الشيخ أحمد ياسين ما كان مجرد كادر سياسي ولا عسكري وبس، كان عبرة لكل من يشوف. يراوي العالم كيف إن الروح المؤمنة والعزم الصادق يكسر قيد الجسم الميت والمشلول. ثبت للدنيا إن القوة في الفكر والعقيدة مش في طول الجثة وعرضها. ومع إنه غاب تحت الطين، إلا أن الأساس اللي بناه هو الروح اللي زرعها في غزة عادها حية وتواجه لليوم.

إليكم من جديد مستمعينا الأكارم في كل مكان عبر أثير إذاعة المكلا في حلقتنا الجديدة من برنامج أنا أستطيع، عشان نفتح مع بعض كتاب الحقوق والمسؤولية المجتمعية والقانونية اللي تضمن تكافؤ الفرص وتكامل الأدوار في فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. وموضوعنا اليوم هو الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والترفيهية والرياضية. هل تدروا أن الاتفاقيات الدولية تؤكد على حق ذوي الإعاقة في الوصول إلى الأماكن السياحية والفنادق والحدائق العامة والمتاحف؟ حق الترفيه يعني أن الحديقة العامة تكون مهيئة بممرات تناسب الكرسي، وأن دور السينما والمسارح تكون مجهزة بأماكن خاصة، وحتى شواطئنا الجميلة في المكلا من حق ذوي الإعاقة أنهم يلاقوا فيها ممرات تمكنهم من ملامسة الرمل والبحر بكرامة. المشاركة الاجتماعية تعني كمان دمجهم في الاحتفالات الشعبية والأعياد والمهرجانات الثقافية، مش كضيوف شرف بل كمشاركين ومنظمين. لما نصمم فعاليتنا بدون ما نعمل حساب ذوي الإعاقة، احنا هنا بنمارس عزل اجتماعي غير مباشر. المجتمع القوي هو اللي يفرح فيه الكل مع بعض بدون ما يضطر أحد ان يجلس وراء النافذة يراقب فرح الآخرين من بعيد. مستمعين الكرام، المشاركة في الفرح والترفيه مش مجرد تضييع وقت، بل هي رسالة قبول ودمج. ونوجه رسالة لكل القائمين على المنتزهات والمنشآت السياحية في بلادنا، اجعلوا أماكنكم تبتسم للكل وهيئوا لنا طريق للفرح، ودمتم في فرح وسعادة.

بكم في إطلالة تقنية جديدة. مستمعين الكرام، كشفت شركة شاومي رسميا عن هاتفها الرائد الجديد شاومي 17 ماكس، الهاتف الذي جاء ليعيد صياغة مفاهيم الطاقة والاستمرارية وليكون رفيقا قويا لا يخذلكم في وسط يومكم، ويمنحكم استقلالية تامة وحرية في الحركة والإنتاج دون قلق من نفاذ جريان الحياة الرقمي. تخيل معي أنك تدير مشروعك الخاص أو تتابع شغفك التعليمي والترفيهي من بيتك أو من حديقة عامة، وبدل أن تتقيد حركتك بالجلوس الدائم بجانب مقابس الشحن أو حمل أجهزة الشحن الخارجية الثقيلة التي تعيق يديك، تمتلك هاتفا ببطارية ضخمة وعملاقة تصل ساعتها إلى 8000 ملي أمبير. بلمسة واحدة يهمس لك الهاتف، تحرك بحرية وعش يومك، فأنا معك لعدة أيام دون أن تحتاج لمصدر طاقة. إنه الجسر التقني الذي يعبر بنا من تقييد الأسلاك إلى فضاء الانطلاق والحرية، والذي يشير الدهشة في هذا الجهاز الاستثنائي هو التوازن الباهر بين القوة والجمال. فعلى الرغم من ضخامة البطارية إلا أن سمك الهاتف نحيف جدا لا يتجاوز 8.2 مليمترات، وهذا يجعله خفيفا ومريحا في قبضات الأيدي. كما ينبض بداخله أحدث معالجات كوالكوم سناب دراجون 8 Elite Gen 5 مع شاشة مسطحة ضخمة وعالية السطوح بدقة 1.5K، تحميها طبقة متينة من زجاج دراجون كريستال 3.0 لتتحمل صدمات الطريق وظروف الاستخدام الشاق. أما من الناحية العملية والإبداعية، فقد دعمت شاومي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بالتعاون مع لايكا، تتصدرها كاميرا خيالية بدقة 200 ميجا بكسل مزودة بميزات التثبيت البصري الفائق هايبر OIS، وعدسة بيريسكوبية تتيح التصوير الاحترافي بدقة متناهية. وهذا يفتح لشبابنا من هواة الإبداع البصري منصة متكاملة لتوثيق رحلاتهم وتصوير فعالياتهم الترفيهية والرياضية ونقل طاقاتهم للعالم بأبهى صورة. مستمعين الأوفياء، إن الهندسة الرقمية والابتكارات الحديثة أثبتت وثبتت في كل يوم أنها ذراع ممتدة لبناء مستقبل أكثر مرونة ويسر للكل.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمناها لكم.

0: الحمد لله تم الافتتاح العام الدراسي الجديد، ان شاء الله يكون عام خير وبركه على الجميع ان شاء الله. يا سيد عمر، رتبت الصفوف والجداول؟
1: الله، الامور كلها جاهزه، الجداول جاهزه، بس منتظرين المدرسين اللي راح يكملون المواد الناقصه الانجليزي والاجتماعيات. كلمنا مدرسين وان شاء الله راح يجون في الايام هذه، اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله سهم الله يلتزمون بالله هذا يجون. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
2: مرحبا،
0: حياك الله، كيف أخبارك؟ طيب
2: بخير بسيطلة
0: الحمد لله، نشكر حبيبتي حيابك.
2: لا ينسكم،
0: حياك الله يا أستاذ محمد. نحن تسلمك من قبل كم يوم.
2: نعم،
0: حول التدريس في مدرسة الضياء، واخترناك ان شاء الله من بين الاساتذه انك تكون مدرس عندنا في الاجتماعيات،
2: وهذا يشرفني يعني.
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ محمد. الاستاذ عمر عنده الجدول حقك، بيعطيك اياه، والدوام ان شاء الله يكون من بكره.
2: من بكره يبدا الدوام؟
0: من بكره يبدا الدوام
1: ان شاء الله. الجدول هذا جدولك، وبكره ان شاء الله الساعه 7 صباحا تكون موجود في المدرسه
2: ان شاء الله. هل في مواصلات تترتب للمدرسين؟
1: والله في مواصلات للطلبة، تقدر تكلمه تتواصل معه علشان يعني يمر لك، وانت تواصل معه
0: ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا استاذ محمد.
2: ان شاء الله،
0: جزاك الله خير.

0: الله يا الله. نبدأ اليوم بسم الله في التدريس. أول حصة اليوم مرتبين فيه بنشوف الجدول لفصل ده. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول أعرفكم عن نفسي، محمد صالح، خريج معهد النور، أحمل شهادة بكالوريوس في الاجتماعيات، وأكون معكم في مادة الاجتماعيات إن شاء الله. أولا نبدأ بكتاب الجغرافيا، ونبدأ بالجمهورية اليمنية. تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية 555,000 كيلومتر مربع، يحدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الشمال المملكة العربية السعودية. وتقع الجمهورية اليمنية بقارة آسيا. ومن أهم الجزر في الجمهورية اليمنية جزيرة سقطرى. جزاكم الله خير على تفاعلكم في الدرس. نكون الآن مع تقييم الدرس. السؤال الأول، كم تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية؟ من يشارك؟ هات يا كريم بابا تفضل.
1: تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية 555,000 كيلومتر مربع.
0: ممتاز. السؤال الثاني، ما يحد الجمهورية اليمنية من جهة الشمال؟ تفضل يا زايد مسلم تفضل.
2: المملكة العربية السعودية.
0: ممتازين، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير على تفاعلكم في الحصة، ما شاء الله ممتازين. إن شاء الله نلتقي في حصة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انتهت الحصة. ما شاء الله الطلبة صراحة يعني ما شاء الله مجدين. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيفك أستاذ عمر؟
3: والله الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
0: الحمد لله.
3: كيف شفت الطلاب؟ إن شاء الله ممتازين.
0: الله، الطلاب ما شاء الله الحمد لله يعني
3: إن شاء الله متفاعلين.
0: متفاعلين في الدرس، مع أنها أول حصة عندهم، لكن ما شاء الله يعني متفاعلين عندهم، ما شاء الله قوة إدراك قوة حفظ يعني ما شاء الله. الحمد لله الطلبة أحسن من غيرهم، ما شاء الله متفوقين.
3: ما شاء الله أكثر من مدرس قد قال الكلام هذا وقد شكروا عليهم، وهذه جهود من غير من الطلاب والجمعية.
0: ما شاء الله جزاكم الله خير يعني ما شاء الله قايمين بدل الله.
3: جزاك الله خير. إن شاء الله أتمنى لك

0: صراحة يا صالح شاهي ممتاز جدا، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. تصدقين انك قعدت في مقهاية عشينا ولا شي عشاء، شربت شاهي بس ما شاء الله، شاهي يدش ماشي كمان، ما حد بلقي زيه. روعة روعة انت عجبتك، احنا شاهي بالشمار، شاهي ما شاء الله يصفونه، فوائد فيه وايدة من كل النواحي.
1: بحاول لقيه مع اني ما بدي لقيته، لكن بحاول.
0: الله يعطيش العافية الله يعطيش العافية، بس قلت انهم عاد الموضوع.
1: انا الا اليوم شفني مسكين محمد صراحة ومتحملات بعاني وماني داري كيف يد، ان شاء الله ربي يوفقه يا رب. والله
0: ان شاء الله ربي شبه يوفقه ولا تشله، ما شاء الله عليه وما ينخاف عليه. سالم سالم
2: مرحبا
0: اخوك يدوب.
2: طيب
0: ما شاء الله شي ولادي شو وصل الحين، بانت خباره بانساله كيف درس معه اليوم وكيف درس وكيف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: ابوي بخير
0: الحمد لله، واخبارك انت؟
2: الحمد لله امي بخير
1: ما شاء الله. يا اخبارك؟
2: الحمد لله ما شاء الله
1: ما شاء الله. وانت يا ولدي؟
2: ما شاء الله الحمد لله
1: الحمد لله.
0: ها ولدي اليوم
2: هو اليوم الحمد لله يا ابوي.
0: عرفت الطلبة
2: والله ما شاء الله طلب عليهم يعني احسن من حول ان كان حندرس يعني صدق متهوجين يعني ما شاء الله يفهمون كذا تو يحفظون. اليوم الاول دارس اعطيتهم اياه يعني ما شاء الله حتى في التقويم تو ما شاء الله يحلون.
1: ربنا يوفقك يا ولدي ما دام خرجت ما درست.
2: لا الحمد لله ان شاء الله.

0: احس ان احنا مثلا واخدك عندي في الجري وفي جاي من حصة نشاط لا حاسوب تجريد وبراي
1: تبي تروح فين الحين؟
0: أنا بروح حاسوب
1: أنا بروح
0: أنا بروح

0: حضرموت بحاجة،
1: والمركز محايا لحضرموت،
0: المركز بحاجة لحضرموت في ظل الوضع الآن القانون الموجود، لأن المشاريع الاستثمارية أو البرنامج الاستثماري هو ما يعتمد دائما على المركز. النفط هو عبارة عن إيرادات سيادية يورد إلى المركز، وبالتالي في ظل هذه التداخلات الموجودة المشاريع الكبيرة مشاريع الكهرباء لازم بحاجة للمركز، مش بحاجة
1: أكيد أكيد
0: مشاريع الطرق مشاريع المياه بحاجة للمركز. وبالتالي
1: خليك على الخط يا أخي لحظة.
0: إذن حضرموت في ظل الوضع القانوني الموجود حاليا الأفضل هو الحكم الذاتي أو إنه على طريق الأغاني يكون حضرموت ممكن الطريق المناسب لها.
1: يعني في الوضع المركزي حضرموت
0: المركز بحاجة
1: حضرموت في الوضع المركزي تعبان
0: تعبان.
1: طيب خلي معلك أستاذك فايز. السلام عليكم.
2: السلام عليكم كيف حالك؟
1: حياك الله تفضل معي يا أخي.
2: الله يحفظك.
1: هاني بن
2: حمدان معك.
1: من؟
2: هاني بن حمدان.
1: حياك الله تفضل يا هاني تفضل.
2: الله يحفظكم شكرا على البرنامج.
1: حياك الله تفضل معي يا أخي.
2: الله يحفظك. هاني بن حمدان معك.
1: من؟
2: هاني بن حمدان.
1: حياك الله تفضل يا هاني تفضل.
2: الله يحفظكم شكرا على البرنامج المميز.
1: الله يحفظك تفضل يا أخي.
2: الله يعطيك العافية. في سؤال يا أخي، ما دور غرفة تجارية في الإيرادات؟
1: هذا
2: دائما التجار اللي
1: يورثونه وخاصه
2: اللي تنطوي تحت يعني الاشياء الضروريه للمواطن.
1: نعم.
2: وبعدين يتم تدبيلها، كل
1: مرتفع الجمارك تبدل.
2: ما يرفع جمارك يجدد.
1: طيب
2: في سؤال ثاني.
1: تفضل تفضل.
2: بالنسبه لحد الاقتصاد، ايش ما هي الاهداف يعني الخطط المستقبليه لفكره الاقتصاد الان اللي يحصل التغيرات اللي يحصل؟
1: طيب هسألك زين. طيب تسمع عرض لاول مره مننا الحميدي وسيعلق علي الاتصال الثاني بروفيسور محمد. شكرا لك.
2: الله يحفظك.
1: معك عندك راديو تسمعنا انا اكيد.
2: الله
1: يحفظك. تسمعنا انا عندك راديو؟
2: ايوه.
1: طيب اسمع عرض من طيب شكرا لك. محمد واضح سؤال ما هو دور الغرفة التجارية، واسمع البروفيسور محمد في هذا.
3: طبعا الغرفة التجارية تمثل القطاع التجاري بشكل عام، وهي منظمة مهنية ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمثل مصالح القطاع الخاص بشكل عام. وزي ما قلنا انه البعض يفكر انه القطاع الخاص هذا عدو للتنمية، للأسف انه مش هذه النظرة غير صحيحة، بالعكس هو قاتل التنمية وهو متبني هذه التنمية. بالنسبة لدور الغرفة في الإيرادات، احنا طبعا ما لنا علاقه بمساله انه القطاع التجاري كيف يتعامل في السوق، هذا يعود للتجار انفسهم وهم يتعاملوا للاستيراد ما الى ذلك. لكن نقول دائما ان الدوره السلعيه هي دوره مترابطه، فالتاجر هو يحسب هذه الدوره السلعيه من تاريخ الفتح
1: الاعتماد البنكي بالضبط
3: الى وصول السلعه، فكل هذه الدوره مترابطه مع بعض ولا يمكن فصل اي منها عن الاخر. وبالتالي حتى القرار هذا بتحرير سعر الدولار الامريكي هو اصلا داخل ضمن هذه الدوره وضمن الاثار السلبيه اللي تنعكس على السلعه. وبالتالي المنظور العام انه انت لا يمكن تجزئه جزء معين من هذه الدوره وتفصمه عن المواضيع الاخرى، يعني التخزين والنقل زي ما قلنا.
1: وكانك محمد تقول انه التاجر في الاخير هو يضمن حقوقه من فتح الاعتماد البنكي حتى وصول بضائعه لمستودعاته.
3: بالضبط. طيب
1: بروفيسور محمد يقول وما هي الفائده الاقتصاديه الخطوط الاقتصاديه حاليا والبلد رايحه في حسب سؤال هذا.
0: طبعا الاهداف الاقتصاديه من هذه القرارات ومن ضمنها تحرير سعر الدولار الامريكي هو زياده موارد الدوله، تحسين موارد الدوله حتى تستطيع الحكومه الايفاء بالتزاماتها، مصرف مرتبات، صرفية تشغيل لموازنة الدولة، القيام بتنفيذ المشاريع، لابد بحاجة إلى موارد. الموارد هذه لم تأتي إلا بتحرير سعر الدولار الجنوبي عن طريق زيادة الإيرادات الجنوبية في ظل توقف إيرادات النفط والغاز والمساعدات الدولية. أيضا الهدف منه هو إعداد موازنة الدولة. 10 سنوات تقريبا لم تعد أي موازنة، من 2014 12 سنة لم تعد أي موازنة للدولة. الهدف منه أيضا إعداد موازنة وخفض العجز في الموازنة العملية الدولة. أيضا القرار تحرير سعر الدولار الجنوبي من ضمن اهدافه خفض الاستيراد، وبالتالي تخفيض الاستيراد معناته انه تحسين ميزان المدفوعات. اذا هذه الاهداف الاقتصاديه علشان استمرار راتبك، علشان استمرار تنفيذ المشاريع، لابد من حاجه الى المال.
1: انا بروفيسور محمد بطرح لك موضوع يعني سؤال وفق ما طرحته انت، لكن هناك من يرى ان الحكومه وايضا الحميدي اتمنى الرد بعد بروفيسور محمد، من يرى ان الحكومه كان يقول اعطتنا باليد اليمنى واخذته باليسرى، يعني مثلا الراتب واخذتها من جنبها. تفضل.
0: هو طبعا الحكومة قدوا واضح في القرار يقول لك عطانات هذه الزيادة في المرتبات لمواقبة الزيادة في الأسعار السعر الغذائية الدورية من جراء تحرير سعر الدولار الأمريكي. هي قرار الحكومة واضح وقالنا نحن بنعطيك هذه الزيادة في المرتبات
1: ونأخذها
0: منك من شيء زيادة في هذا الهدف واضح إنه مش زيادة في المرتبات ومش تحسين مش شيء من شيء
1: كيف تعطي زيادة
0: نوع من التوازن هذا هو الهدف
1: الأساسي. على وجه كنت بطرح سؤالنا بيد المحمد والبرسون محمد لما في محاور مهمة جدا بطرح يا رب بسرعة تفضل بنفس السؤال
3: نفس السؤال نحن نقول إنه لابد من تحسين البيئة الاستثمارية. أنت لما تجلب أموال ما بتجلبك أموال إلا إذا كان بلد منتج. للأسف البلد غير منتج، البلد تستورد أكثر من 90% من وارداتها من الخارج،
1: بلد مستورد يعني
3: مستورد، بالتالي عملتك صعبة تهدر في هذا الاستيراد من الخارج. فتحسين البيئة الاستثمارية مهم جدا، تشجيع الناس على إنشاء شركات مساهمة، شركات مساهمة عملاقة يعني في الطاقة وفي غيرها. هذا هو اللي بيأثر وبيجلب أموال حتى بالعملة الصعبة. وهذه البيئة الاستثمارية لن تكون إلا إذا كان في بيئة آمنة وبيئة قانونية سليمة وتحفيز.
1: طيب
3: كل دول العالم تحفيز القطاع طيب. الخاص
1: لأنه باقي دقيقتين معي بس في سؤال مهم جدا طرح على الاثنين. طب سمعنا هذا كله وكان عندي حتى في في في محاور كثير لكن الوقت للأسف إنه طيب هناك مخاطر تحدث بتنفيذ القرار. نحن الآن يعني أقولها بصراحة نحن بلد في وضع حرب، بلد مشظي كله حوثيين شرعية وعالم ما تعرف كيف تدار الأمور فيه، يعني من فعلا يحمي مخاطر هذا القرار تنفيذه؟ يعني تفضل
0: المستشار عميد يعني هو فعلا توجد مخاطر تنفيذ قرار حكومة تحرير سعر الدولار الجمركي لأن القرار يهدف إلى زيادة الإيرادات الجمركية والإيرادات العامة للدولة. المخاطر ربما أنها تحصل نكبة أخرى، يعني معناته أنه بدل من تزيد الإيرادات الجمركية ربما تنخفض الإيرادات الجمركية، ربما أن التجارات تحول لموانئ أخرى، ربما تحولون الموانئ الحديدة من صلالة
1: إلى
0: الموانئ المجاورة الثانية، ربما أنه
1: إلى صلالة ولا محل غريب،
0: ربما أنه الحكومة ما تقوم بعملية الرقابة الرقابة على الأسعار بعد تطبيق هذا القرار، وبالتالي تتحول هناك ربما أنه
1: إيش حماية
0: بالحماية حق الموجودة أولا على الدولة أن تقوم طبعا بتأسيس جهاز خاص بالرقابة على الأسعار. أما مسألة أنه غرفة تجارة وصناعة حضرموت طبعا أعتقد أنه ما تستطيع في الوقت الحالي أن تقوم بالرقابة.
1: تفضل محمد يلا في دقيقة عشان بعد سؤال أخير
3: نسمع عليكم فيه دائما من الرقابة على الأسعار وبعد ذلك. وطبعا قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007 لا يقوم إلا على العرض والطلب، يعني لا يجوز تسعير أي سلعة حتى هذا الصاحب يجوز تسعيرها، وبالتالي اقتصاد السوق هو اللي يمشي الآن.
1: طيب السؤال مشترك وسريع لكل واحد منكم يعني ثاني. طيب خلينا نقول الأخ سعيد جوهر الكلام واضح مفهوم، ما هو الحل؟ بسرعة دكتور محمد.
0: الحل أولا لابد وجود دعم دولي لليمن، لابد الدول الخليج والسعودية والدول الداعمة أن تقوم أول شيء بدعم فوري سريع.
1: يا سلام إنقاذ ما يمكن إنقاذ لهذا الوضع.
0: الشيء الثاني إيجاد خطة شاملة لإنهاء الفساد.
1: يا سلام يا سلام
0: هذا أهم الإجراءات.
3: جذب الاستثمارات أهم شيء هو أنك كيف تجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، لازم تعمل في بلد وتنشئ مشاريع، وهذه الاستثمارات هي اللي توفر عمالة بتوفر عمل بتوفر نقل بتوفر مشاريع أخرى بتوفر عملة صعبة للبلد. هذا الموضوع
1: عندي. حقيقة يعني أنا والله كنت أتمنى أستثمر كثير محاور كثيرة عديتها وكانت حلقة فعلا مهمة جدا لحياة المواطن واتصالات لا زالت ترد علينا الوقت داهمنا لكن ما لا يسعف الأخير. لا هي توجه بالشكر الجزيل أولا قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى أنا أتاح لنا الفرصة في هذه الحلقة، ثم للعزيز البروفيسور محمد باعمر الذي يتراجع دائما متجاوب معنا في دعوة مكلل لأي طرف الاقتصاد، فشكرا لحضوره. الشكر موصول للعزيز أيضا الذي لا يقصر في اتصالاتنا أول ما يطرأ طرف الجانب الاقتصادي وجانب التقنية تكون معنا المحامي ميدي وعابس. تحياتي أنا في بخليفة، تحيات العزيزة مدينة باكود من الإعلام الجديد، تحيات المخرج العزيز معتز سالم علي. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، نرجو أنكم قد وصلت الفكرة لكل مستمعي إذاعة مكلا. هكذا إذاعة مكلا حاضرة في كل قضية تمس الناس. تحياتي أنا في بخليفة مرة أخرى، شكرا لكم.
0: شكرا.
4: شكاوى على الهواء.
5: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
4: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
5: شكاوى على الهواء
4: مع فهيم محمد باخربه.

0: نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء الحادية عشر. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل الخريجين في القطاع النفطي في تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية والمخصصة لطلاب جامعة حضرموت بتمويل وتنفيذ من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت بالاتفاقية وما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز قدرات الخريجين ومقاومة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل في القطاع النفطي، مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية بالمحافظة. أطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أعضاء مجلسي النواب والشورى على مجمل الأوضاع العامة في المحافظة ومستجدات الملفات الخدمية والأمنية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لضمان استقرار الخدمة وتحسينها خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتبه بمدينة المكلا صباح أمس، استعرض خلاله أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى الخدمة نتيجة المعالجات والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود واستقرار عملية التشغيل. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت وجهوده المبذولة في مجال تأهيل الكوادر الطبية والصحية وتطوير برامج الدراسات العليا. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه بمدينة المكلا مع رئيس المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية بحضرموت البروفيسور عامر بالعفير الذي قدم شرحا حول البرامج الأكاديمية والتدريبية التي ينفذها المجلس والهادفة إلى توفير فرص لمواصلة الدراسات العليا والتخصصية داخل حضرموت. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس بمدينة المكلا مع مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس ماسن بن مخاشم ومدير عام المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت الدكتور خالد باحريش مستجدات أوضاع قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتعزيز استقرارها وتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. واستعرض اللقاء الإجراءات والمتابعة الجارية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد المتاحة والجهود الحثيثة والمبذولة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بوصول المحطات الإسعافية المقدمة من شركة الخليج السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات موزعة بواقع 100 ميجاوات لساحل حضرموت و100 ميجاوات لوادي حضرموت، وما تمثل هذه المشاريع من أهمية في تعزيز القدرة التوليدية وتحسين استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بمكتب شؤون قبائل كندا حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التدهور المعيشي والخدماتي وانعكاساته على حياة المواطنين. استعرض اللقاء جملة من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع مؤكدين أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والرسمية للإسهام في معالجة الأوضاع القائمة والعمل على الدفع نحو إيجاد حلول عملية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: حسن ايرونيم.
1: احمد، احمد يبقى اخويا؟
2: ايوه ايوه، حسنية تبقى مراته واحمد ابنه.
1: يعني الاشاعات اللي كانت الناس بتقولها مظبوطة، احمد يبقى اخويا.
2: احنا دلوقتي مش في الاشاعات يا محسن، ابوك هيروح من ايدينا خلاص. لازم نعمل حاجة، لازم نعمل حاجة قبل الدنيا ما تتطربق فوق دماغنا. اعمل معروف يا محسن، فكر في امك شوية، لازم تشوف حل.
1: حل؟ حل ليه يا ماما؟
2: انا اقول لك يا محسن، انا اتخانقت مع ابوك وطردت، انا عارفة ان انا بجرحه دايما، بس جرحته المرة دي جامد قوي، مش هينسالي ابدا اللي انا قلتهول. انا خايفة يا محسن، خايفة.
1: اخويا احمد، اخويا.
2: انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا محسن؟
1: يا ريتك ما قلتيلي يا ماما، يا ريتك سبتيني عايش بالشك، احسن لي.
2: محسن يا حبيبي.
1: ايوه يا ماما، كان الشك مريحني، كنت بحسد احمد على كل حاجة، كنت بحس انه احسن مني في كل حاجة، لكن كنت برضو بشعر اني اقوى منه علشان ابن ابراهيم. لكن دلوقتي، دلوقتي يا ماما، دلوقتي
2: محسن. دلوقتي ايه يا محسن؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ فوق لنفسك، جرالك فوق يا محسن.
1: جرالي يا ريتني ريشة معلقة في الهواء، سمع ضاعت مني كل الميزات اللي كانت مميزاني، بقى احمد احسن مني في كل حاجة، حتى بالنسبة لابوي. سمع يا ماما، حتى ابويا اخده مني، شاركني

0: معقول محسن المصنع نور؟
1: مستغرب اني جيت، مش كده؟
0: بالعكس، ده انا سعيد جدا. ايه، ما تعرفش يا محسن قد ايه هزيني سوء التفاهم اللي حصل بينك وبين ابوك.
1: يا سلام على العواطف النبيلة.
0: اشكرك، بس انا كنت عارف ان ده مش ممكن يستمر، وان مسيرك هتتصالح معاه وترجع الشغل تاني.
1: مش كده؟
0: طبعا، هو في زعل يدوم بين اب وابنه؟
1: مفيش حاجة بتدوم يا احمد ابدا.
0: ودلوقتي تنسى اللي فات وتيجي معايا بقى مكتبك عشان اوريك الاوراق اللي مضيتها بالنيابة عنك في غيابك.
1: انت مضيت الاوراق بالنيابة عني؟
0: طبعا. يعني معقولة كنت اسيب الشغل يتأخر؟
1: تشكر يا احمد، ما انت دايما نبيه.
0: محسن، ايه اللهجة الغريبة اللي بتكلمني بيها دي؟ انا عمري ما سمعتها منك.
1: بس من دلوقتي هتسمعها كتير، وجايز مش هتسمع غيرها.
0: طب اتفضل معايا.
1: لا، انا اتفضل لما يجيلي مزاجي. انا هتفضل اقعد هنا دلوقتي. ايه، عندك مانع؟
0: لا، اللي تشوفه.
1: على فكرة انا كنت بتكلم مع الاسطوات برا وكلموني عن حكاية الساعات الاضافية والخناقة اللي حصلت.
0: لا ابدا، ما كان في خناقات ولا حاجة، ده مجرد سوء تفاهم بسيط وحلناه والحمد لله.
1: حلتوه ازاي؟
0: اديناهم حقهم.
1: بابا وافق؟
0: بابا عمره ما كان حق حد.
1: انا سمعت رأيه وكان غير كده. انت اللي خليته تراجع.
0: حكاية الشغل الاضافي ده كانت تكتيك شغل مش اكتر، وابوك من البداية كان مقتنع بيها.
1: بس انا مش مقتنع. مش انا نائب المدير ولا ايه؟
0: ايوه طبعا، لكن ان كان المدير نفسه موافق يبقى خلاص.
1: بابا موافقش، رجع في كلامه. وانا قلت للعمال كده، وقلت لهم كمان انه جايز المدير الاداري للمصنع يتغير.
0: قصدك؟
1: ايوه قصدي جايز نحط حد تاني غيرك، لانك زودتها قوي. صحيح انت مخلص للشغل وانك واحد من اقدم العمال اللي اشتغلوا عندنا، بس يظهر ان المركز نساك مقامك. نساك انت ايه بالظبط؟
0: محسن، انت مالك يا محسن؟ انت ضروري سخن ولا عيان ولا حاجه؟
1: عيان؟ عيان عشان بقول لك حقيقتك لاول مره، مش كده؟ شوف يا احمد، زي المثل ما بيقول انك ممكن تخدع الناس شويه، لكن مش ممكن تخدعهم على طول، لاننا دلوقتي فتحنا عينينا وعرفنا حقيقتك.
0: حقيقتي؟
1: ايوه. انت لازم تعرف حاجه مهمه قوي، مش بكذبة حقيرة عرفت ترتبها انت والست المحترمة امك.
0: ايه ده؟
1: هتقدر تلهف شقب التعب عمره بحاله.
0: انا مش فاهم انت بتتكلم عليه.
1: يا سلام على البراءة والسذاجة. عامل نفسه مش داري بحاجة. خطتك المحكمة اللي بيها قدرت تخلي اشاعة قذرة زي دي تنتشر على مهلها في المصنع كله وفي البلد كلها، ولما حد يواجهك بيها تقوم بكل بساطة تقول في ايه؟ بتتكلموا عن ايه؟
0: محسن
1: بيه. ما تنساش دي ابدا. لو كنت عايز تعرف انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم عن سمعة وشرف الست الوالدة اللي معرفتش تحترمها، جيت تستغل شرفها علشان مطامع حقيرة شوية فلوس. يا اخي، مش مكسوف من اللي مدفون تحت التراب واللي حضرتك شايل اسمه عشان تكسب مركز لا يودي ولا يجيب؟
0: محسن اسكت اسكت من فضلك.
1: اللي عامل لي نفسه ضحية بريئة ويستحمل عيوبنا ويقف قصاد الناس علشان يحمينا؟ لا خلاص، احنا مش عايزين حد يحمينا، مفيش واصي علينا. بيني وبينك بقى، اذا كان في حد عايز اللي يحميه فاظن ده هيكون سمعة الست الوالدة اللي بتنهش فيها وسايب الناس كلها تنهش فيها معاك.
0: لا خلاص،
1: قليل الادب. والله والله اللي خليك تندم حياتك كلها يا احمد اللي عملته ده. رايح فين يا احمد؟ رايح تشتكي لابويا؟ ابويا مش هنا. ابويا راح يريح اعصابه، واذا كنت عايز تعرف راح فين اسأل الست الوالدة.

0: كسوف يا دي الفضيحة. ايه يا رب اللي بيحصل ده وليه؟
1: انا بسألك سؤال وجاوبين عليه. انت بتشوفي ابراهيم عبد الحق من ورايا؟
0: ما انا قلتلك يا ابني.
1: يعني ما جاش الا المرة اللي سألك فيها عني؟
0: لا جاي بعد كده مرتين تلاتة.
1: وما قلتليش ليه؟
0: ما كانش في داعي اقول لك يا حبيبي.
1: ازاي بقى؟ انت ناسي يا امي احنا عايشين فين؟ وان اي زيارة بيعملها ابراهيم عبد الحق لاي مكان البلد كلها بتعرفها على طول؟
0: انت بتقصد ايه بكلامك يا ابني؟
1: انا اللي بسألك يا امه. انت قصدك ايه؟ قصدك ايه من مقابلة ابراهيم عبد الحق؟
0: سيبتي قصدي وهيكون قصدي ايه؟
1: انت ناسي انك ارملة؟ ارملة راجل اسمه زينهم عبد العال وان انا شايل اسمه؟
0: بس
1: انا عارف كل حاجة يا امه. ده ما يغيرش من الحقيقة اللي قلتها لك. زينهم في نظر الناس ابويا وهيفضل ابويا طول العمر، وكل حاجة بتتعمل دلوقتي بتسيء لذكراه وتسوي سمعته. وبعدين قوليلي هتستفيدي ايه؟
0: احمد يا ابني ايه اللي جرى؟ انا عمري ما شفت الحزن كله في عينيك بالشكل ده زي ما انا شايفاها دلوقتي. ايه اللي جرى؟ مين اللي زعلك يا ابني؟
1: مفيش حد زعل، بس عايز اسألك ايه اللي خلاكي تنسبين لزينهم؟ ايه اللي خلاكي تقولي عنه انه ابويا؟ فهميني.
0: اخ يا انا ما كنت عارفة ان الساعة دي هتيجي، وعارفة اني هقف قدامك زي ما يقف المجرم قدام القاضي. عارفة كنت محضرة لك كل الكلام اللي اقوله لك، لكن دلوقتي مش لاقي حاجة اقولها لك، مش لاقي حاجة.
1: خلاص اللي فات فات يا امه، ربنا وحده هو اللي كان عالم بظروفك، وانا ما مقدرش الومك، لكن من حقي اسألك بعد اللي حصل ده كله.
0: اخياني ابوك يا ابني طلقني وانا حامل فيك، ما كانش في حد يقف جنبي الا زينهم عبد العال. سطرني وتجوزني وكان نفسه في ولد وكتبك على اسمه وقال لي ده هيبقى ابنه مدام ابوه مش عايزه.
1: وايه اللي خلاك ترجعيني لابويا وتشغليني عنده؟ ما لقيتيش حد تاني في الدنيا؟ مش قلتي سابك وهجرك ونسيكي؟
0: بعد اللي جرى لنا يا ابني من عمتك نفيسه والعيشه المره اللي عشناها انسدت كل الطرق في وشي، لغايه ما في مره وانا بغسل عند جماعه معرفه سمعتهم بيتكلموا عن ابراهيم عبد الحق العامل الفقير اللي سافر بلاد بره من 10 سنين، رجع ومعاه فلوس الدنيا والاخره وبيأسس مصنع وشركه ويوظف الناس اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش. قلت اروح له.
1: ازاي تروحي له؟ ازاي هانت عليكي نفسك؟ ازاي هانت عليكي كرامتك؟ ازاي؟
0: انا علشانك يا احمد كنت مستعد اعمل اي حاجه اي حاجه، كنت عايزه اطمن على مستقبلك، عشان كده قررت ان اروح له واقابله، اقابل ابراهيم ده يا عبد الحق.
2: حسنية، معقولة حسنية بعد الايام دي كلها كنت فين والدنيا عملت فيك ايه؟
0: هزقتني ومرمطتني وسابتني على الحالة دي.
2: حسنية يا والله زمان يا حسنية.
0: ايوه زمان يا ابراهيم بيه، زمان قوي.
2: حلوة قوي من بقك ابراهيم بيبي. ايه يا حسنية انت نسيتي؟ انا ابراهيم.
0: انا ما نسيتش يا ابراهيم بيه، انت اللي نسيت وبعتنا.
2: انا ما بعتش حد يا حسنية، انت اللي مرضتيش تفهمي. فاكرة لما جيت لك لحد عندك وقعدت اتردى فيكي
0: تتجوزني هنا وتتجوزها هناك؟ ايوه فاكرة.
2: الله مالك يا حسنية؟ ايه اللي جرى؟ مش قلتلي ايه؟
0: ومات بعد سنتين وسابني في الدنيا لوحدي انا وابني.
2: انت خلفتي كمان يا حسنية؟ وانا كمان ربنا رزقني بولد محسن.
0: انا ابني اسمه احمد.
2: يا ترى جميل زي كده ولا شبه ابوه؟
0: شبه ابوه.
2: تلاقيه دلوقتي بقى راجل مش كده؟
0: تقريبا، ده خد الاعدادية السنة دي. مش عارفة اقول لك ايه، الحالة بقت صعبة قوي علينا يا ابراهيم بيه، ما تسيبنيش انا وابني نتمرمط في الدنيا دي.
2: ايه اللي بتقوليه ده يا حسنية، ده انا اشيله جوه عليا، ده هيكون زي ابني بالظبط.
0: زي ابنك؟ انا عايزه يتعلم يا ابراهيم بيه.
2: اعلمهولك يا حسنية اللي تأمري بيه.
0: يا ابراهيم بيه ما تخلاش بيا، انا محتاجه له.
2: حسنية انت نسيت انت كنت ايه بالنسبة لابراهيم؟ رهيم رهيم رهيم رهيم رهيم رهيم،
1: واخد باله مني، علمني ورباني ووظفني، لكن عمره ما سألك، عمره ما شك في حاجة.
0: هيشك ليه وهيعرف ازاي؟
1: لكن الناس وكلام الناس،
0: الناس بدأت تتكلم لما شافته مهتم بيك ولما شافتك انت معاك.
1: كفاية كفاية يا اما كفاية.
0: كفاية ليه؟ ده ابوك يا احمد، ادى ابنه بشرع ربنا، والظروف وغلطتي انا هي اللي خلتك بقيت واحد تاني. انت ابني يا احمد زي محسن بالظبط، عارف؟ واحنا عارفين والناس كلها عارفة.
1: قصدك ايه؟
0: قصدي ما تهربش بعد كده من الحقيقة يا ابني.

شتاء جديد في منزل على التلال.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

0: عتم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم تبكي محمد إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوقت أحرقه الشوق
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. مستمعينا الأعزاء، نستمع وياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان مواقف عظيمة من حياة الصحابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العلي الكبير، القوي القدير، اللطيف الخبير، الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالخلق والتدبير، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا شريك ولا وزير، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا هو محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، نور القلوب وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير المرسلين وأرحمهم وأفضل الأنبياء وأعظمهم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية الكريمة التي تدعو المسلمين باستجابة دعوة الحق التي لا حياة ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة إلا بها، دعوة الله الحق ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حياته تعرض له دعوات لكي يستجيب لها، فهناك دعوة الباطل وهي دعوة الشيطان، وهي دعوة الكفر، وهي دعوة الفجور، وهي دعوة الفساد. وهناك دعوة الحق وهي دعوة الصدق، وهي دعوة الأمانة، وهي دعوة الأخلاق الفاضلة. وأنت أيها الإنسان مخير بين هذه الدعوات، مخير بين أن تلبي دعوة الحق فتسعد بها كما سعد بها من كان قبلنا، استجابوا لدعوة الله تعالى واستجابوا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا حكاما للعالم وكانوا محط أنظار أهل المشرق والمغرب. وكان الواحد منهم أمة في قومه، من أثر عظمة النور المنبعث من الحق جل جلاله الذي يؤيد به عباده فيصبحون نوابا عن الله تعالى في تبليغ الرسالة الخالدة، ويتفاجأ بهم عدوهم، بل ويمتلئ قلبه رهبة وخوفا من قوة ما يدعون إليه، وهو أن يكون الإنسان متصلا بربه اتصالا تظهر آثاره في حياته، وأن يرجع الناس إلى الاهتمام بما خلقوا من أجله وهي عبادة الله، وهو بمعنى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليعرفون. فمقصود العبادة أن توصلك إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فهكذا كانوا وهكذا يعلموننا دائما طول الأعمار والأزمنة، فكيف نال العزة والرفعة والكرامة في العالم؟ وكان جواب أحدهم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أي بتعاليمه والتمسك بما جاء فيه من شرائع وأحكام وأخلاق وفضائل، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العبارة قالها أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالها وهو في موقف من أعظم المواقف، قالها عند فتح بيت المقدس واستلام مفاتيح البيت، وذلك لما ألح عليه أن يلبس ثوبا يليق بمقام الحاكم والفاتح لبيت المقدس. فلما لبسه أراد سيدنا عمر أن يظهر في هذه اللحظة روح الرسالة وعمق الفكر في النعمة، وكيف يكون شكرها تعليما لمن حوله من الجنود والقادة، ودرسا لمن بعده من الشعوب والأمم. وقد كان راكبا في جواد نزل عنه مسرعا وهو يقول: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم القيامة. فقد كان أميركم أن يهلك فقد كاد أميركم أن يهلك بما دخل قلبي من العجب والكبر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رحمك الله يا أمير المؤمنين ورضي الله عنك، وحاشاك الله أن يكون في قلبك شيء من هذه الأمراض. يا من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني، ومن أحب عمر فقد أحبني، وإن الله تعالى باه بالناس عشية عرفة عامة وباه بعمر خاصة، وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا يا نبي الله كيف محدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام عمر سراج أهل الجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز ورضاه حكم. وإتماما لهذا، وبعد أن أبدل أمير المؤمنين ثوبه الجديد بثوبه المرقع 14 رقعة، دخل بيت المقدس على هيئة المتواضع، قال البطرق وهو عمدة دين النصرانية وصاحب شريعتها في بيت المقدس، قال لأبي عبيدة بن الجراح قبل أن يقدم سيدنا عمر إلى بيت المقدس، قال إننا نجد في كتابنا وما قرأناه في علمنا أنه يفتح هذه البلدة صاحب محمد بن عبد الله اسمه عمر يعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع أبو عبيدة ذلك تبسم ضاحكا وقال فتحنا البلد ورب الكعبة، وفتحت لنا البلاد ورب الكعبة. ثم أقبل عليه وقال له إذا رأيت الرجل تعرفه؟ قال نعم، وكيف لا أعرفه وصفته عندي وعدد سنينه وأيامه. قال أبو عبيدة وهو والله خليفتنا وصاحب نبينا. فلما قرب أمير المؤمنين عمر من سور بيت المقدس ولبس معه وليس معه غير أبي عبيدة، نظر إليه البطرق فعرفه وقال لأهل بيت المقدس أعقدوا معه الأمان والزمه، هذا والله صاحب محمد ابن عبد الله. هكذا عاشوا الصحابة أصحاب الرسالة، وهكذا نشروا الشريعة في البلدان بإقامة الشريعة في أنفسهم أولا، فظهرت في بيوتهم وفي مناطقهم وحاراتهم، ووصلت آثارها إلى من حولهم من الكفار فتأثروا بها ودخلوا في دين الله تعالى، واختاروا دعوة الحق المبين، وأظهر الله العزة والكرامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهم في سجون أهل الشرك. فهذا خبيب ابن عدي صحابي جليل أسر في معركة مع الكفار وسجنوه في بيت أحدهم، وهو في الأسر أراد الله أن يظهر لأهل الكفر أن الذين اختاروا دعوة الحق هم أهل العزة والتأييد، فكانوا أهل هذا البيت الذي فيه خبيب. كلما جاءوا إليه بالطعام وجدوا عنده طعاما ليس من طعام مكة ولا من طعام العرب، بل ليس من طعام الأرض، وعنده عنقودا من عنب، العنب الواحدة كالرمانة. فسألوه من أين ذاك ومن أين لك هذا يا خبيب؟ قال خبيب بلسان شاكر وقلب ذاكر وجسم صابر، قال لهم هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه العزة والكرامة، وأن يظهرنا في هذه الأرض وأن يظهرنا في الأمة مظهر من أحبهم ومن أكرمهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء البريد،
3: أيتها المستمعات العزيزات، صديقات البريد،
2: أهلا بكم،
3: مرحبا بكم
2: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة. نلتقي
3: حيث الكلمة طيبة والنغمة طروبة والغنوة معبرة،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: صديقات البريد،
1: أصدقاء البريد،
0: مع صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جورة الشفا بالمكلا نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين بهذه المساهمة عن حفظ القرآن الكريم، وفيها تقول جيهان:
1: حفظ آية واحدة يوميا من آيات القرآن الكريم يعني ارتقاؤك في الجنة درجة، وما بين الدرجة والدرجة 100 عام.
0: ثم تقول جيهان:
1: ابدأ الآن، الآن وليس بعد قليل، فغدا سيتوج الحفاظ فالحق بهم، واحفظ القرآن حفظ مودع، حفظ من سيدخل القبر بالآيات التي يحفظها بعد الانتهاء منها، حفظ من سيلتقي الله بها فيتولاه عنده فيرتقي بكل آية درجة.
0: وتختتم صديقتنا جيهان سعيد من جورة الشفاء بالمكلا مساهمتها لهذا الأسبوع عن حفظ القرآن الكريم قائلة:
1: اعقد النية على حفظ القرآن كاملا، وابدأ من اليوم بآية، فإن أنت مت قبل ختمه فقد وقع أجرك على الله، فيحشرك مع أهل القرآن ويلبسك التيجان.
0: آمين يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جورة الشفاء بالمكلا، آمين. وشكرا لك على هذه المساهمة القيمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: ومنديس المكلا تتحدث صديقتنا أم خالد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل، حيث تقول:
0: من أروع ما قرأت عن قيام الليل كلام تقشعر له الأبدان، أتمنى من الكل أن يسمعه حتى النهاية، فهو بمثابة بطاقة دعوة من رب العباد لكل العباد.
1: تفضلي يا أم خالد، تفضلي، وكلنا آذان مصغية لما ستقولي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل كما قرأت عنها وعملت بها فيها العجب.
1: وكيف ذلك يا أم خالد؟
0: إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر.
1: وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة ليسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداءها بعض البشر.
1: ممتاز، وماذا أيضا؟
0: الصلاة المكتوبة نداؤها يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها يقول: هل من سائل فأعطيه، والصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير يؤديها من اصطفاهم الله من المؤمنين.
1: تبارك في علاه جعلنا وإياك يا صديقتنا أم خالد منهم.
0: والصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله.
1: صحيح.
0: والصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة.
1: صدقت يا أم خالد.
0: والصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد أنت بحاجة لمقابلته، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤالك إليه تبارك في علاه.
1: وهذا صحيح أيضا يا أم خالد.
0: أما الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة.
1: ونعم بالله يا أم خالد، حيث يقول تبارك في علاه: هل من سائل فأعطيه.
0: وأخيرا أقول يا أصدقاء وصديقات البريد،
1: تفضلي يا أم خالد،
0: صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه ويستمع إلى همومه وشكواه، لأنه من أقرب البشر له.
1: شكرا لك يا صديقتنا من ديس المكلا أم خالد على هذه المساهمة القيمة، بل الأكثر من قيمة، وهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ بمناجاته.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقة البريد.
0: تقول صديقتنا منار أحمد من الحارة بالمكلا في مساهمتها لهذا الأسبوع محذرة الذكور من أصدقاء البريد ومستمعي. تقول:
1: لا تتحدى صبر الأنثى، فمن استطاعت أن تتحمل نزع جنين من أحشائها وهزمت ألم المخاض قادرة على أن تنزعك من قلبها وتتحمل فقدك بنفس الصبر.
0: لذا كما تقول صديقتنا منار:
1: لذا تعلموا احترام الأنثى، فهي ليست ناقصة ليكملها رجل، وليست عورة ليسترها رجل.
0: أها، فمن هي يا صديقتنا منار إذن؟
1: هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
0: كلام جميل، وهي كذلك يا منار ولا ريب. وماذا أيضا يا صديقتنا منار؟
1: الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها.
0: توصيف جميل لبنات جنسك يا منار. وماذا أيضا؟
1: عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع، فالأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها، وقليلا من يفهمها من الذكور.
0: صدقت يا منار. وماذا أيضا؟
1: الأنثى لا تريد منك المستحيل.
0: أها.
1: هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك، والأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم.
0: أها. وماذا أيضا يا منار؟
1: أنت من يحدد أيها الرجل من تكون بالنسبة لها، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.
0: كلام أكثر من رائع يا صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا، وشكرا لك، وسمعا وطاعة لكل ما قلت، متضامنين مع نصفنا الآخر، رافعين شعار تعاملنا معهن رفقا بالقوارير يا منار.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: من مساهمات صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع يقدم لنا ولكم فيها روائع تبهر القلوب. يقول فيها:
0: أعجبني قول الشعراوي: إذا أهمك أمر غيرك فاعلم بأنك ذو طبع أصيل، وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم بأن داخلك جميل،
1: وإذا حافظت على الأخوة فاعلم بأن لك على منابر النور زميل،
0: وإذا رعيت معروف غيرك فاعلم بأنك للوفاء خليل.
1: سيأتي يوم وتجد من يضحي من أجل ابتسامة يرسمها على وجهك،
0: فلا تغلق أبواب قلبك، فليس كل من يدقها ينوي جرحها.
1: ممتاز يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
0: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون.
1: ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
0: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون، ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
1: ما هما يا فهد؟
0: إما أن يكسر الماضي عنقك، وإما أن تصطدم بحائط المستقبل.
1: كلام جميل يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
0: وعجبني قوله أيضا: هناك قلوب طيبة تستقبل الألم بصمت،
1: تبرر أخطاء الآخرين بحسن نية،
0: فتسامحوا فرحلة الحياة قصيرة،
1: وتقاربوا فالعمر لحظة.
0: سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل، فيا رب أحسن خاتمتنا وخذنا إلى جنتك.
1: ثم ماذا يا صديقنا فهد؟
0: هنالك فرق كبير بين أن تحبه لأنه جميل، وأن يكون جميلا بعينيك لأنك تحبه.
1: ثم ماذا يا فهد؟
0: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل.
1: وماذا أيضا يا صديقنا فهد؟
0: عندما نتألم من كلام الذين نحبهم نصاب بالألم مرتين.
1: مرة يا فهد؟
0: مرة من كلامهم،
1: ومرة أخرى؟
0: ومرة أخرى لأننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهم.
1: ثم يختتم صديقنا فهد سالم الزغيب مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: تعلمت أن الأم والأب عز،
1: والأخ حماية،
0: والأخت أم،
1: فأدركت أن الأقربون أولى بالمعروف.
0: كلام جميل يا صديقنا فهد سالم بازغيب، وشكرا لك على هذه المساهمة. فالحياة يا صديقنا فهد كما قلت في مساهمتك قصيرة جدا، لا تستحق منا الحقد لأحد منا، وقطع الأرحام، فغدا سنكون ذكرى فقط والموت لا يستأذن أحد. فابتسموا يا أصدقاء وصديقات البريد لكل من أساء إليكم جملة وتفصيلة، وتسامحوا معهم.

0: الأغنية.
1: ننتقل من الأغنية الرزينة إلى الأغاني المختارة من الاستقراء. أيوة. رغبة الجمهور
0: هذا أهم حاجة, الاستقراء
1: اللي زي ما يقولون اللي يطرح للمخدرة سلاها وجوها
0: جوها. الاستقراء هذا يعود إلى الفنان
1: بذكائه
0: طبعا,
1: وبرضه بجمهوره كل زي ما هو مشترح لها جمهور الفنان له جمهور
0: طبعا طبعا. والفنانين كانوا يستقرون الواقع, يشوف ايش الان المطلوب,
1: والمخدرة الجميل
0: كان يعطي حيوية
1: للجمهور
0: للجمهور وللعريس كمان في ان تكون مخدرته مخدرة مميزة.
1: صحيح. أيوة. وبرضو انه كل من يقدر انه يحضر احيانا مش مدعي وله من اهل المخدرة
0: طبعا لا
1: موجود يحضر
0: هذا المخدرة يجونونها
1: ويقدمون معشرة الشاهي يستجد.
0: ايوه طبعا كان الدوق في المكلة يأتوا من الديس من الشرب وكل مكان ناس حاضرين مشان يستمعون دواقة هدوء رواق موجود كان في دوق. الآن الفنان يغني واللي يتصاوت يتصاوت
1: حتى بعض العادات الدخيلة اللي تحصلها موجودة في المخدرة حاليا نتمنى يعني اندثارها وبعدها أو التخلي عنها. بعض العادات الدخيلة الموجودة في المخادر لدرجة أن البعض بدل أنه ما يسوي مخدرة يبتعد, يفضل أنه ما يسوي مخدرة بسبب هذه العادات الدخيلة.
0: الآن مثل المراسيم يا ستار تغيرت ولكن هذا من صلب
1: تراثنا وعادتنا,
0: هذا من صلب السلطة المحلية في البلد, ثقافة جمعية فنانية حضرموت.
1: تقصد انه أيوة. يقوموا على مثل الاشياء الدخيلة,
0: الثقافة الدخيلة. احنا الان نحن استوردنا الثقافات الدخيلة على مجتمعنا للأسف الشديد, صرنا نعاني فيها وما نشاهده الان في وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من العادات والتقاليد الحضرمية, سواء كان في أيام رمضان في شهر رمضان في الخطومات أو في المناسبات الآن الفرايحية سواء كان في زواج أو غير زواج, معناه في ثقافات دخلت علينا خلت بأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا.
1: ليه
0: مفروض هذا يفرض وهو الواقع الآن تغير على قولش؟ لكن لابد من وضع هناك أسس.
1: إذا وضعت القواعد والعقوبات أكيد بينتظم العمل.
0: ما يصير
1: بينتظم العمل. وأيضا استجلال بالنسبة للمخادر يعني بنتوسع شوية فيها بالنسبة زي ما قلت لك إنه تمر الغرش حق الشاهي أو القوارير الشاهي موجودة كمية كبيرة موجودة في مكان محدد, يكبون في المعاشر الكبيرة الفناجين حق الشاهي وتم توزيعها. بعد كده تي فترة التهنئة للعريس وتقديم الهدايا وغيرها لين توصل مرحلة الحنة, حنة العريس داخل المخدرة, وبعد كده ينتقل إلى
0: الشاهي أيام المخدرة. ما يعبر إلا بعد الطرح
1: يكرمون الحضور اللي أيوة. اللي أكرموا
0: لو مر الشاهي قبل الطرح يعرف الجمهور إنه ما في طرح
1: ماشي طرح
0: وهذا شيء فيه مؤشر معنا يحس معنا مكيفين بهذا الشكل. هذه المعشرة الكبيرة الطويلة العريضة موجودة في ساحل حضرموت وواديها, لكن في الوادي موجودة أكثر تنظيم الآن مع الافتتاح الزنجبيل الأوفرتين الحومري
1: البخاري
0: مدري معنا 5 أنواع في المعشرة يبقى ما اللي بغيته شلو وسط روقان الناس في المسرح جالسين ما حقين فهناك في هذا اللي عندنا نحن في المكلة اللي وقف هذا فوق المخادر ما تشوف حتى اللي يرقص ولا تشوف, لكن في غير في الشحر في ساحل حضرموت بشكل عام والوادي الناس كلهم يفترشون الأرض وكل مجتمع له خصوصيته نحن نقول, ولكن نحن نأمل من الجهات ذات العلاقة في مدينة المكلة أن تعيد ولو شيء يسير من عاداتنا وتقاليدنا في هذه المناسبات العرائسية التي تأخذ طابع المجتمع بعفويته بتماسكه بثقافته. نشتي تعود المخادر, تعود الوجبات حتى إلى الشراع يعيد. نحن الآن في شباب عندنا في حافة العميد منتدى عمل شراع متحرك معنا ثابت في كانت خففوا على الناس المبالغ الباهظة
1: للصلاة
0: بدأوا الآن يشتغلون فيه وعاد بيعملون خيمة كبيرة مكيفة بكافة محتاجاتها من شان الواحد يتلمس خوه، لأن الناس مش كلهم قادرين على
1: القاعات. هذا يعني خاصة بالحافة نفسها وأيضا
0: فهيبة الزواي فهيبة الزواي وفرحه وقيمته في إطار بيئته.
1: جميل جدا استاذ جلال، فعلا انه لما تحس بنجارك فرح لك واخوك فرح لك والكل متفاعلين معك تحس بهيبة الفرح عندك. استاذ جلال تقريبا وصلنا الى ختام حلقة لهذه الحلقة، حلقة الزواجات والعراس والمناسبات هذه. نتمنى ان تكون قد وصلت المعلومة للجمهور المستمع باذن الله.
0: ان شاء الله نحن حاولنا بقدر المستطاع ان نعطي الصورة الجميلة والطيبة لما هو كان جميل في حافة البلاد ومدينة المكلة بصورة شاملة بما شاهدناه.
1: نعم.
0: وما سمعناه.
1: ما سمعنا. والتناقل أيضا من أهل من المعاصرين. أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.
2: الحويف.
3: الحويف.
2: الحويف. برنامج أسبوعي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المقلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمسي اليوم بمدينة المقلة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت، وذلك بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز الخدمات الصحية بساحل حضرموت من خلال تقديم العقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى العمل على تشغيل 5 مراكز صحية على مدار 24 ساعة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم. رعى عضو ساعة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المقلة مراسم توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل الخريجين في القطاع النفطي في تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية والمخصصة لطلاب جامعة حضرموت بتمويل وتنفيذ من شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول بترومسيلة وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بتوقيع مذكرة تدريب وتأهيل 30 قابلة تقنية بمديرية الديسة الشرقية تنفيذ معهد العلوم الصحية وبتمويل من فاعل خير استجابة للحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة في المديرية. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالرسالة الإعلامية الهادفة التي تقدمها إذاعة سيئون ودورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي ونقل هموم المواطنين وقضايا التنمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مدير عام إذاعة سيئون الأستاذ هدار الهدار الذي أطلعه على سير العمل في الإذاعة ومستوى الأداء البرامجي والإعلامي وما تبذله من جهود في تقديم محتوى إعلامي متنوع يخدم مختلف شرائح المجتمع ويسهم في نشر قيم التوعية والتنمية وترسيخ الهوية الوطنية. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام الموجز، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

وللشاعر الرقيق صالح عبد الرحمن المفرح الكثير من الأبيات التي توحي بمعان ذات دلالات عديدة يفسرها كل سامع لها تفسيرا، بينما يبقى المعنى الأول لها والتفسير الأوحد في قلب شاعرها. يقول الشاعر المفلحي متحدثا عن تقلبات بعض البشر: ولن توفيه بعتني بيع بلاد اللال وارخص ثمن، صلاحي عرفته من خرابي، وعند الشدايد يا حبيبي تعرف الأصحاب. وفي كل ثقافات شعوب الأرض توجد الحكمة التي ذكرها الشاعر في عباراته التي تذكر ذلك التقارب بين ثقافات الشعوب. عند الشدائد تعرف الأصحاب، فهناك حكمة صينية تقول: بالنار امتحان الذهب وبالذهب امتحان الرجال. وهو يقترب في المعنى من قول المفلحي الذي أنفى من تغيير حال المحب وتنكره لمن يحب، وكيف أنه أدرك مغبة الاستمرار في ود من لا يكن له الود، حتى أنه تخلى عنه بسهولة وباعه بيعة الرخص بدون وسيط. هي التجربة هنا التي أفرزت الحكمة لتفيض من بين السطور.

0: الكلام، تسير معاملات الناس بين قول وردة فعل على ذلك القول، والكلمات أشبه بأنية تحمل الكثير من المعاني، وقد تشكل على البعض بين معان عديدة، ويكون القول ليس مقصودا بما فهمه السامع بل بمعنى آخر ربما يعي تماما عن المقصود. وبين كلمة وكلمة تمضي معاملاتنا مع الآخرين بين قبول أو رفض. وهذا ما أراده مثل حلقة اليوم الذي يقول كلمة بتيك وكلمة عكيك، ويراد به بعض الكلام مفيد ويجلب لصاحبه الفائدة، وبعض الكلام يضر صاحبه ويجر عليه الخسارة. وهكذا تمضي معاملاتنا بين كلمة مفيدة تسهل للإنسان الكثير من الأمور، وأخرى غير مفيدة قد تجلب له مآزق أو مأزق هو في غنى عنه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمية.

0: محفوظات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم تستمعون لبرنامج حضرميات من إعداد أروى بايزيد وتقديم أفراح محمد. الآن تبقون مع غنية سالم في أغنية قدها مقالة حتى الواحدة وخمسة عشر دقيقة. يأتيكم الزميلة آية بن وهبر في برنامج ملفات ساخنة، نتمنى لكم.

0: إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.
1: السلام عليكم ورحمة الله من الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على قضايا تحدث في المجتمع، سواء كانت في السلك الأمني أو الصحي أو الحياة بصورة عامة أو حتى التعليمي. أيضا لدينا العديد من الملفات التي سوف نناقشها في هذا البرنامج، والعديد أيضا من القضايا. فموضوع حلقتنا لهذا اليوم تتحدث عن العملية التعليمية في حضرموت، خط أحمر، لأنه في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الكلام فيما يخص العملية التعليمية. موضوع حلقتنا زي ما تحدثنا هو عن العملية التعليمية في حضرموت، وأنها خط أحمر بكل تأكيد، لأنه بالعلم يرتقي الأجيال وترتقي أيضا المجتمعات. نرحب بضيفة حلقتنا أستاذة نادية صالح مخروش، طبعا هي معلمة عملت لأكثر من 25 سنة في السلك التعليمي، فلديها خبرة كبيرة جدا بكل تأكيد، وأيضا عاصرت العديد من الأجيال، فهي تعلم زمان ماذا حدث عندما كانت المدارس موحدة. ممكن نقول المعلمين يدرسون عند يدرسون البنات، المعلمات يدرسن الأولاد، والآن أصبح الآن المجمعات، في مجمعات للأولاد يدرس فيها الرجال فقط، المعلمين فقط، في مجمعات للبنات يدرس فيها المعلمات فقط. هناك اختلاف، يعني اختلاف كبير حقيقة حدث فيما يخص العملية التعليمية. بداية أهلا وسهلا بك معنا أستاذة نادية.
2: أهلا وسهلا بكم ومستمعين الكرام، إن شاء الله تكون طبعا الصورة إن شاء الله تكون واضحة أمام الجميع المستمعين الكرام أعزائي، إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. بداية لو تحدثنا عن العملية التعليمية اليوم أستاذة نادية، ما رأيك فيها؟
2: والله العملية التعليمية يعني من وجهة نظري، يعني وجهة نظر الكثير، يعني أصبح التعليم الآن وخصوصا عندنا، يعني الله أعلم يعني في باقي المحافظات، يعني في نوع من يعني كده الكل الجميع يعني أصبح مهمل، الطلاب مهملين، معلمين تعبانين، والجميع يعني أصبحت الدراسة معنا كده مش مهمة، معنا يعني الأهمية زي زمان. ان شاء الله يا رب تكون يعني في الاونه ان شاء الله الجايه باذن الله تعالى، في السنوات الجايه تكون افضل، لان التعليم يعني اهم التعليم، يعني في زمان كان التعليم بشكل والان اصبح بشكل اخر.
1: فعلا كلام صحيح استاذه ناديه، ونحن طبعا بحكم انه انا كطالبه درست زمان في عندما كانت يعني المجمعات موحدة يعني، والآن أصبحت، وبعد ذلك أيضا درست عندما أصبحت لا يعني الأولاد لحالهم وبنات لحالهم، لاحظت أنه في فرق فعلا. يعني في الأونة الأخيرة زي ما قلتي لاحظنا في إهمال من قبل المعلمين، لاحظنا في هناك إهمال من قبل الطلاب، وحتى أنه سمعتك في يوم من الأيام كنت تقولين أنه حتى يوم الخميس الطلاب أصبحوا يأخذون أجازة من أنفسهم دون شعار مسبق.
2: أيوة اختلاف، يعني اختلاف الفترة السابقة عن الفترة الحالية الآن، وطبعا المعلمين، نحن بنحط اللوم على المعلمين فقط ولا بنحط اللوم على الطلاب فقط، لأن الجميع مشترك في هذا الشيء، في الإهمال اللي حاصل من جميع النواحي في المحافظة بشكل عام، سواء كانوا مثلا من إدارة أو مثلا من إدارة تربوية أو مثلا في المدارس، في من الطلاب بالمعلمين، يعني في حاجات كتير هي الآن جعلت المرحلة التعليمية الآن في هذا في خطر. يعني زمان كان كنا ندرس، يعني الآن 31 سنة الآن، يعني على مشارف التقاعد، يعني كنا زمان يعني كنا فرحانين نسرح المدارس، فرحانين ومع نؤسر ونسرح المدارس ندرس ونحن فرحانين ونرجع يعني فترات مسائية. الحمد لله الآن في كل المدارس أغلبها الصباح ومجمعات البنات الحمد لله. التعليم الآن المعلمات عند البنات والطلاب عندهم أولاد, بس التعليم يبغى إشراف يعني مش مسألة النواح خلاص السقفين ان المعلمين عدد المعلمين موجودين في المدرسة. مين مسألة ان المعلمين موجودين في المدرسة, حتى التوجيه بيجي لك يعني في اول فصل دراسي الاول فصل دراسي الثاني يجي لك, لكن هنا التعليم بغاله اشراف يعني دايم اشراف يعني شوف المعلم ايوه إدارة التربية ومن ادارة المدرسة نفسها يعني يكونون مثلا كمال التربية من جهتها الموجهين, المدرسة من جهتها رؤساء الشعب, يعني لازم يكون هناك اشراف يعني يدخلون دايما مع المعلمين يعني من اول يشوف الطريقة. احنا كنا زمان نستخدم وسائل مع الطلاب والطالب كنت عاملين معه المسألة مين مسألة اللي بيبقى حصة وبروح, لكن الان يعني الطلاب يروحون يشتكون من المعلمين ان الطلاب صح يمكن فصول كتيرة لكن وين الاسلوب, فين الاساليب, اساليب التعليم ايوه في اساليب تشويقية. وبعدين في حاجة ثانية, احنا كنا اول زمان لما كنا ندرس وكنا حتى لما درسنا في حصص ترفيهية يعني زي مثلا حصة الرسم الطلاب كانوا عندهم حصة يعني رسمية, مش إلا حصة فراغ يعني بقول لهم طلعوا رسموا, لا حصة رسمية يجيبون الطلاب الدفاتر يجيبون الألوان يعني حصص البدنية كانت يعني من ضمن البرنامج هذا عندهم اليوم عنده حصة بدنية خلاص. الشغلة مو شغلة انه واحد بيتعلم بيروح التعليم تعليم كم, وبعدين المناهج المكتفة للطلاب المناهج المكتفة دي يعني المعلم لا يوجد وقت ليدرس المناهج ده كله يخلصه, ولا الطالب قادر انه يحفظ المناهج ده كله يستوعب ولا يروح الدار لازم ماشي يعني حاجة تشوق الطالب انه يروح المدرسة ما في يعني اشياء بس كلها بس الاداء الطالب دراسه حصه ورا حصه يعني كل 6-7 حصص كلها الطالب حتى الاطفال يعني تخيل كبار دحين مش قادرين يستوعبون الكلام ده, فكيف الاطفال اللي يسرح المدرسه يعني حيحتاج له من هذه الامور يحتاج حصه رسم يعني حتى كان اول حصص يعني يشكلون فيها حاجات يبون فيها رسومات مجسمه فين المعارض المدرسية اللي كانت زمان يسوون معارض مدرسية سنويا, كان كل مدرسة كانت تسوي معرض الناس يروحون يشوفون المعارض يشوفون عيالهم ايش سووا, هذه الاشياء كلها كانت مهمة بالنسبة للطالب يعني مثلا الطلاب مثلا يعملون مثلا حصص تشجير في المدرسة مثلا يشجرون مثلا اشجار يسوونها هم بيداتهم يغرسونها يسقونها, هذه الامور تجعل الطالب يروح المدرسة يفرح, لكنه تخيل حصص كاملة وقاعد يسمع للدروس يعني كم بيستوعب كم بيسمخ,
3: والمناهج مكثفة زي ما قلتي
2: المناهج مكثف, وبيروح بعدين للبيت ما عنده شي رغبة يفتح الدفتر وين عاد حصل اهله الا مو متعلمين مساكين مو متعلمين ايش بيعملون ماشي بيقولوا لو تفتح دفاترك ما بيسكت ساكت بي. وبعدين اخر السنة بيواجه الامتحانات بيواجه خصوصا الان يعني مع خصوصا دحمة الصغار من اولى لثالثة يعني تمنعت عنهم الامتحانات يعني بس كل التقويم هذا نشوفه من وجهة نظري نشوف ان هذا الشيء مو يعني مش سليم كيف الطالب 3 سنوات يدرس ما يكتب يدخل رابع قدو كبير كم 10 سنين يدخل صف رابع مش عارف كان امتحان ده ايش يسوي امتحانات لهم صعبة وخصوصا منهج الصف الرابع منهج مكتف وصعب عليهم يواجه امتحانات يعني مش دي مش كلامي ده كلام المعلمين يعني كلامي نمع كلام المعلمين ايه فين التعليم اللي كان من اولى لتالتة يطلع الطفل من تاني تالتة قدو ما شاء الله يعرف يكتب الحين في الثانوية في 9-7 ما يعرف حتى يكتب اسمه سواء وتشوف الورقة حقه تعيني لما تمداري هودواء مكتوب ايش الاسم ده طابقينه بعدين بالكشف المعاج ما تمداري حتى اسمه تعرف تكتبه يعني صراحة تعليم وصل لمرحلة صعبة جداً. وصعبة جدا يعني ونحن نتمنى طبعا من الجهات المسؤولة يعني انها تكون حتى لو كانت المناهج في جميع المحافظات نحن علاقة بالمحافظات. نحن حضرموت هنا لازم صلح التعليم فيها، صلحون خرجون طلاب ناس صالحين في المجتمع، يعني يرغبهم في طلاب مش شطار مش أذكياء، لكنهم عندهم ميول أخرى، عندهم مثلا عندهم ميل للمباريات مثلا. ليش مثلا ما تحصل مثلا يعني يمكن احتمال يعني في بعض المدارس، بس يعني بشكل رسمي.
3: نعم.
2: يعني دائما يعني حصة يعني، والتعليم التعليم مو شرط ان يكون تعليم الا كله خلاص، مثلا هذه الماده مثلا لازم تقعد عليها 10 حصص، لازم العشر حصص كلها تكمل. ليش يعني ممكن يكمل المعلم والحاجات في حاجات مكتفه في المنهج، ممكن في حاجات ما تعطى، في حاجات المهمه جدا هي تعطى، حتى الطالب هو بيحس برغبه في الدراسه يكون شيء حاجه، والمعلم الممتاز هو اللي يوسط للطلبه المنهج بحيث انه يحبونه ويحبون الحصص حقه. مش يعني بس الان نحن في مرحله مش عارفين، نحن المعلمين تايهين والطلاب تايهين، والمهم ان الطلبه يصرحون والمدرسين يصرحون والله من عند الفرج.
1: نعم. طبعا انت ذكرتي نقطه مهمه جدا الساده ناديه، والتي هي فيما يخص تعليم الصغار، قلتي انه الطالب لا يكتب الا عندما

0: يكون في الصف الرابع زي ما نقول نحن، فبالتالي يجد نفسه انه الان امام يعني مرحله يشوف انه صعبه جدا من وجهه نظره، يفترض انه اصلا يشوفها سهله. يعني هو يفترض انه من الصف الاول الابتدائي يتعلم كتابه الحروف مثل ما تعلمناها نحن انذاك في ذلك الوقت عندما كان فعلا المنهج صحيح ندرسه. يعني هذه السنوات الابتدائيه الاولى من الصف الاول الابتدائي الى الصف الثالث الابتدائي فعلا سنوات مهمه في بناء الطفل، في بناء شخصيته. حتى لاحظنا استاذه ناديه انه كانوا زمان المعلمين مش اي معلم يدرس هذه الصفوف الابتدائيه، الان اصبح اي معلم حتى يعني لا يستطيع بعض المعلمين الكتابه، يعني الكتابة الصحيحة لا يستطيعون أنهم يكتبون بشكل صحيح، فكيف سيكون هذا الجيل؟ فعلا زي ما قلتي جيل الله يعلم مصيره.
1: طبعا بالنسبة للطلاب من واحد لثلاثة، يعني إذا مثلا نحن أول زمان كان يعطونهم بدونه بالحروف، الحروف يعني الحرف أو يعني حرف الألف، كل ما يكملوا الحروف أول ما يبدأ الطفل يبدأ كل حروف من الألف للباء للتاء، يكتبون الطلاب بعدين يكتبون الكلمات على الجنب. حتى المعلمات كانوا يسطرون للطلاب الدفاتر ويقولون خلوا أهلكم هناك في البيت يسطرون لكم الدفاتر، ويروحون يسطرون يكتبون الكلمة بعدين كيف في حالة الوصل، في حالة يعني ايش يوصل الحروف متى بالكلمات فهذه كانت كيف، يعني كانت هذه طريقة تعليمية بدائية يعني حلوة، كانت يعني الطالب يطلع تانية ما شاء الله يقرأ السؤال. الآن الغريب انه يعني هذا قطع الامتحانات، منع الامتحانات يعني اعتماد على طبعا هم اكيد هم يكتبون يعني في كتابة يكتبونها بس مش يعني بالتركيز على الكتابة. يعني عندش مثلا امتحانات، مثلا في امتحانات ماشي كتابية بحيث الطالب قبل فترة كم سنة يعني كده كان يشوفون اهله الاوراق ويطلعون يشوفون كتابة ابنهم، لكن كيف بعدين يعني تغيرت وطريقة المنهج برضه هو الصف الأول تغير خصوصا في اللغة العربية. تغير المنهج وفي معلمين يعني أعطوهم دورات خاصة بالمنهج دي وجمعوا الأمهات وأعطوهم الطريقة، يعني طريقة صعبة يعني نشوفها من وجهة نظري صعبة، لكن في الأهالي لما فهموهم قالوا نحن ما استوعبنا الطريقة دي، الطريقة يعني معقدة وبس مش عارفة ليش الطريقة هذه بالذات يعني استخدمت يعني كتدريس الصف الأول. يعني نحن لما نسوي المنهج نفسه مرة نعتمد على البلاد على الناس اللي فيها كيف يعني بيستوعبونه. مثلا مسألة اني بحنا موجهين بيقضون دورات وبيعطون الطلاب المسألة يعني سواء كانت يعني معنوية ومادية، يعني مثلا يكدر هل هذه الطريقة وتنفع، هل الطريقة دي استفادوا منها، يعني كيف بعدين سووا بعدين ايش سووا حصص تقوية، يعني حصين طالب الخامسة رابعة ما هو فاهم شيء.
0: كانت زمان موجودة هذه
1: حصص التقوية انه الطالب داخل المدرسة يعني يعطونه مثلا 4 حصص وبعدين يدخلونه في حصص التقوية وفيها مدرسين يدرسونهم، لاحظ ان هذه ماشي منه. يعني تخيلي انه يمكن احتمال حتى نص الطلاب اللي درسوا فيها هيدي اللي بحاجة التقوية دي ما فهموا شيء، نزلوا وكده. اني نفسي دخلتني مرة كنت يعني بس شعبة دخلت مع معلمة نصدر ما اخذت الدورة هيدي حقتهم حق اللي درسوه، لكن لما دخلت الاعتماد على الصوت وعلى هذا الصوت السمع لما دخلت درست شرح الدرس لهم صراحة ني ما فهمت شي في الدرس، ما فهمته مش عارفة كيف يعني الطريقة دي، يعني الطلاب نفسهم بصدق نفس الصف ساكت يعين مش فاهم يعني هذه الطريقة وفين الطريقة التشريق، يعني حرف كده هات كلمة من يكتبونها الطلاب، يقوم الطالب يكتب يتعلم يكتب على السبورة. نلاحظ الآن انه وين يعني تحسينه بالطلاب يعني يطلع لك الصف الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله، صف رابع وهو الطالب لا حول له ولا قوة ماشي طول الطالب يعني ما يقالهم قالهم يعانون يو صف رابع الحين بيكتبون مع مناهج صعبة مناهج معقدة. نشوف ان موجة نظري ان هذه الطريقة مية صحيحة، موجة نظري مية صحيحة، يعني قد هم يكونون يشوفونها صحيحة الله أعلم، لكني عن وجهة نظري ان نشوف هذه الطريقة مش صحيحة أبدا. نحن عيالنا كلهم تعلموا بالطريقة الأولى القديمة وكلهم ما شاء الله عليهم وما شاء الله ودرسوا

0: يؤلمه على فهم اللغة، تمام، هو يستطيع السماع ويستطيع الكلام، ولكن كأن يعلمه أنه يفهم اللغة دون أن يكتب. والأساس في الدين لنا حتى الإسلامي أصلا الكتابة. الكتابة كيف ممكن الإنسان أنه يتقوى في اللغة؟ هو الكتابة.
1: أيوة، الطالب يعني إذا ما مسك القلم، يعني يمسك القلم ويكتب، يكتب دائما. نحن زي اللي كان زمان يكتبون، يعني مسكون الأقلام ويكتبون. هذه الكتابة هي اللي بتشجعه، بتخليه يكتب يقرأ. خصوصا الان نحن الطلاب، يعني الان الطلاب والطالبات، يعني مش الا الطلاب بس، حتى الطالبات. يعني تصلح شي واحد المدرسه، خصوصا حال وسائل التواصل مع الجوالات، مع هذا كله. بعضهم قال نعطي عيالنا الجوالات، عيال يعرفوا يكتبون. من قال انه كل طالب، كل طفل مسك جوال يعرف يكتب؟ احيانا حتى واحد هم كبار ذحين في السن يكتبون في الجوالات كتابه خطا.
2: صح.
1: ليش؟ لانه هنا الاساس المدرسه تعلم، والمدرسه والمناهج لازم يكون فيها شيء مشوق، استخدام التشويق في التدريس، التشويق هنا، بحيث ان الطالب يدخل الصف عارف انه بيفرح وانه بيفهم معلومه وانه بيقوم بيجاوب. لكن حيقعد الا خلاص انه قاعد في الكرسي، مهم جرى الطالب داخل الصف جالسه في الكرسي، تعين لش وانت تشرحين الدرس وتعيني له وتقولي له مفهوم، وهي تقول ساكت تعين لي شيوة. أنا اضطر الحين فاهمين يا ستة معاش هو معاي، يعني فاهمين دي. ونقوم بعد نرجع تاني مرة بنعيد النقطة تاني مرة نشرحها. يعني تحسين الطلاب كده ماشي عندهم الرغبة يعني حق الدراسة. ويمكن احتمال يعني الفترة الآن دي اللي السنتين الأخيرة دي،
2: نعم،
1: اللي يسوون الامتحانات الاختبارات في صرحون بعد العيد، صرحون فيها الطلاب، يعني عاد الحق بعد العيد لا حول ولا قوة إلا بالله، صرحون بعد العيد إلا ما هم مع الدراسة طول عبغوا شيء لا تعليم ولا عبغوا. وإذا الآن أيضا نعود نقطة مهمة جدا للأستاذة نادية، والتي هي بدء الدراسة، تمام، يعني بدء الدراسة في المدارس والمجمعات. لاحظنا الآن أنه يتأخر، يعني يتأخر كثيرا، مثلا يبدأ من شهر 9 أو يبدأ مثلا من نصف 8، والطلاب مثلا مأجزين لفترة طويلة، لذلك هم يضطرون بعد ذلك لأجل إكمال المنهج والامتحانات يضطرون للدوام ما بعد العيد. طبعا نحن بالنسبة للمسافر من الفترة هذه، طبعا هم يعني الوزارة هي نفسها والتربية كلهم يبدون، لكن نحن من وجهة نظرنا نحن ان شاء الله، يعني احنا نتمنى انه لو كانت بدت المدرسه حتى من شهر 7 والله حتى في نصف 7 بدت في اول 8، ممكن نحن ايش نستخدم، يعني بتكون الفتره معانا كافيه. دحين نحن نحس ان الفتره مش كافيه ان احنا نكمل المنهج، يعني المعلم يبذل قصارى جهده من اجل انه يكمل المنهج، لكنه ما بيكمله على الفتره هذه، ما بيقدر يكمل المنهج في فتره قصيره. يعني ممكن انك بس تشيل المهم، يعني مثلا زي اللغه العربيه، النحو، الاملاء، هذه حاجات مهمه، نصوص تعطي الحاجات المهمه، القراءه تعطي حاجات المهمه. يعني ان شاء الله يعني سيكون يعني انهم وجهه نظر انهم يعني يبدون يغيرون، مثلا بدل ما يبدون من شهر 9 يعني يقدمون مثلا اول 8 او نصف 7، يعني الطلاب يحصل لهم وقت اكثر، يعني بيصرحون يمكن بعدين بعد الامتحانات النهائيه بتكون بعد العيد ان كان نهائيه. لكن الطالب قد اخذ المنهج كله ودرس، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يا ربي بنقول نحن حل فيه هذا
0: باذن الله ان شاء الله. ف يعني فعلا زي ما تحدثنا استاذه ناديه، العمليه التعليميه اصبحت في الاونه الاخيره، لو بنتحدث نحن عن حضرموت بالتحديد، اصبحت فعلا يعني في خطر وتحتها العديد من الخطوط الحمراء التي هي بحاجة إلى تصحيح مسار. ممكن نقول أيضا في هناك بعض الكلام يتحدثون عنه الناس أستاذة نادية، أن هناك تعاقدات عشوائية، يعني في تتم تعاقدات مع أشخاص يعني حتى لا يمتلكون شهادات جامعية ولا ثانوية ولا حتى دبلومات عالية، يعني فبعضهم خريجين الصف التاسع، يعني خريجين من زمان سنوات جالسين في بيوتهم، الآن تعاقدوا معاهم وأصبحوا لا ويدرسون الصفوف الابتدائية الأولى. يعني نحن الآن عدنا إلى نقطة البداية ممكن نقول، يعني الصفوف الابتدائية الأولى، تعليم الابتدائي هو مهم جدا في بناء شخصية الطفل وبناء يعني ممكن نقول لغته، الكتابة عنده، لأنه تصير معهم من الطفل طبعا وهو صغير ما شاء الله عنده قابلية للتعلم، عنده

0: قبليه سريع في انه يحفظ كلمات، انه يستطيع انه يكتب، يتعلم، عنده حب وشغف في هذا الشيء. ولكن عندما تجدين المعلمين يعني سواء كانوا نساء، سواء كان النساء او كانوا يعني معلمين رجال يدرسون وهم لا يمتلكون يعني القدرة على الكتابة الصحيحة، القدرة على توصيل المعلومة، ربما حتى لم يخضعوا أصلا هم لممكن نقول لاختبار، مثلا لا يوجد هناك اختبار لتحديد ما كفاءة المعلم، إذا كان هو هذا شخص قادر على أنه يدرس أم لا.
1: والله صراحة بالنسبة للتعاقدات يعني بالنسبة للشهادات يعني الله أعلم، يعني أصحاب تاسع الله أعلم، يعني أنا ما أواجه ما حصل، ما شفت حد يعني ما معه شهادة، يعني ما أغلب يعني المتعاقدين معهم ثانويات عامة، بس أحياء البعض منهم ما يمتلك يعني القدرة يعني الكفاءة يعني الشغلة مش إنه الشهادة، يعني بعضهم معهم جامعات ما يقدر، ما عنده شيء قدرة يدرس، معهم ثانويات عامة يحصل واحد ثانوية بس عنده قدرة وعنده كفاءة يعني مع إنه مش يعني معه الشهادة اللي معاه، بس زي ما قلتش يعني التعاقدات هذه اللي الكثيرة يعني عندنا المدارس كلها مليانة، لأنه أصلا الأساسيين معاه مش موجودين كتير في المدارس خلاص، يعني أغلبيتهم خرجوا معاش، يعني كل مدرسة تحصل يمكن 10 فيهم أساسيين، الباقيين كلهم متعاقدين، يعني زي ما قلت الشغلة كلها أن تعتمد على على الدورات، الدورات يعني يعطون المعلمين من ديل اللي هم يعني معينينهم، وخصوصا أصحاب التنوية العامة يعني يكونون لازم يكون يأخذون دورات يعني في استخدام الوسائل، كيف استخدم الوسيلة، ولما يكون دائما إشراف عليهم، دائما الإشراف عليهم بيتعلمونهم مع الوقت، يعني كيف درسين الحين الآن درست أو درس مثلا تنوية عامة، يعني قد درس تنوية عامة يعني قد درس وتعلم واختبر وامتحن وكل شيء، يعني كيف ما بيقدر يدرس الطلاب، لكن هنا لما يكون ماشي المعلم يدخل الصف وهو يعني ما حد يشوفه يعني عادي خلاص، هو الطلاب مرة زي ما يقولون كده يقعلوا سوياها مرة يعني باللغة العامية، لازم يكون المعلم هنديل أصحابه يصورهم دورات دائمة، دورات يعني يعطونهم مثلا دورات، مثلا دورة مثلا 3 أيام، مرة تانية يعطونهم دورة في الحاجة تانية في إعداد الوسائل، كيف يعد وسيلة، كيف يشرح الدرس على ضوء هذه الوسيلة، حتى الأطفال الصغار مو شرط بلقي جغرافيا بلقي لي مثلا وسيلة، دل الكبار لكن في الوسائل الصغيرة اللي كانوا يستخدمونها، البطاقات، يستخدمون لوحات الجيوب، يستخدمون حاجات الآن كثيرة، يعني ممكن حتى إذا كانوا ممكن يأخذونه حتى من النت، يجيبون اللوحة مثل تدريس مادة الكده وكده، لأن الطفل كيف الطفل بيشوف، يجيبون حياة حية ملموسة مثلا زي مثلا القصة مثلا المكتوبة في الكتاب، القصة ممكن يمثلونها داخل الصف، يمثل الطفل واحد مثلا يمثل دور العصفور، مثلا دور الزهرة، مثلا يسوون هذه زي هذه أمور الطلاب، شوف كيف بتكون العملية التعليمية بتكون أبسط مشوقة وأبسط، وبتكون بصورة واضحة للطالب، الطالب حتى يمكن لمدرس بيمتحن وبيجاوب وبيجيب إجابات صحيحة، بس الأهم هنا التعليم اللغة العربية بالذات، يعني الطفل المفروض الأطفال اللي ما يعرفون يكتبون ما يطلعون، يعني هذه 3 سنوات دي الطفل يعيد لما يكتب، بدي أعرف إنه ما حد يطلعه بيكتب، بيتعود بيقول بيدرس، إذا كان كنا لقونا دحين عارفوا إنه بيطلعونه طلوع آلي عشي منها،
0: يمكن يشوفونها اللي بتضيع السنوات وهو يرسل في بعض الطلاب لا توجد لهم قابلية للفهم.
1: أيوة إذا كان طالب يعني ماشي عنده قابلية للمتن، هذه يعني خاصة، حالات خاصة، يعني ممكن واحد يهتمون الأهالي برضو لهم دور كبير، شوف الأهالي ماشي إلا نادرة ما يجي واحد يسأل عن ابنه والله عن بنته، أما الأهالي يعني هنا التقصير برضو من أولياء الأمور، مش المعلم مش كل شيء هو الفساد في كل شيء، لا الطالب له والمعلم له والأهالي، الأهل أمور أولياء الأمور لهم دور كبير في العملية التعليمية الآن تواجهها، برضو أنت ابنك يسرح المدرسة وين تراجع له بعدين جيل البيت، المدرسة بتعطيك كل شيء، بيجي المدرسة بيسأل وبيدرس ولده بعدين، أيوة كده كده في ناس يجون يسألون على عيالهم، يسألون على مستوياتهم، لكن وين دي ممكن إلا بتقولين لها بكنت 2% بس، أيوة.
0: بالنسبة لاجتماع الأمهات أستاذة نادي، هل ترين أنه له تأثير إيجابي أم كأنه لم يحدث يعني من أساسه، كأنه يعني الاجتماع لم يحدث؟ يعني هل تلاحظون بعد الاجتماع الأمهات الذي تقوم به إدارة المدرسة يعني مع المعلمات والأهالي والأمهات بصورة عامة، إنه في هناك ثمرة إيجابية مثلا الطلاب، إنه بعض الطلاب تحسن مستواهم الدراسي، إنه من ناحية مثلا من عدة نواحي ممكن تحدثين؟
1: يعني اجتماع الأمهات يكون اجتماعين عن فصل أول فصل الثاني، ويعني الإدارة تحكي لهم يعني حق بناتهم مثلا أولادهم إيش يحصل مثلا من الطلاب اللي في بعض السلبيات يذكرونها يعني للأمهات، مثلا على أيام مثلا الامتحانات كيف يتنوا المراجعة وكيف يسوون لهم، وأنه في سلوكيات مش طبيعية في البنات مثلا أو في الأولاد.
0: نعم.
1: كل هذه الأمور الخاصة بالطلاب كله يجيبونه لكن في بعضهم بعض الأهالي يلتزمون بالكلام اللي يسمعونه ويوجهون عيالهم، وفي بعضهم ماشي يعني يحضر لك الاجتماع وخلاص. يعني في أمور يعني زمان كان اجتماع الأمهات حتى والآباء كان في حتى يطلبوا تطلب مدارس، حتى زمان كان يعني نفسي كنت زمان كان يجتمع لما أبي يروح للمدرسة مع الاجتماع يطلبوا منهم يعني حد معوش مساعدة، لأن المدارس برضه تحتاج برضه للمساعدات، يعني في حاجات كتير وبيصلحونها. وكان أول طلبون دعومات من الأهالي والدين يصلحون كان المدارس، ويكون مربوطين المعلمين مرتبطين بالأولياء الأمور، يعني هو طالب هذا مرشدة الصف.
0: نعم.
1: مرشدة الصف المفروض انه تكون يعني يكون رقمها مع هذيل مع الامهات حق الصف ده.
0: نعم.
1: حتى لها تسال تقول مثلا بنتش مثلا اليومين دي شيء ما هو دي تتصل عليها تقول لها كيف بنتي، تقول له والله بنتش اليومين دي شيء فيها ساكته وكما تعبانه هذه الامور المفروض هكذا. لا لا هي ماشي اجتماع الامهات يولش الامهات كلهن تعباناتن يسحب لها الرجول هن يقعدن، ويحسن احيانا حتى ولا واحدة تسأل ولا واحدة تناقش وتقول حتى كلمة يسامعن ويشيل انفسن نزلن.
0: اذا هكذا مستمعين الافاضل وصلنا الى ختام حلقتنا من برنامج ملفات ساخنة، تنتظركم العديد من الملفات الساخنة، انتظرونا الاسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد وملف جديد، الى اللقاء.
2: ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر. وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
3: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع برنامج كلمتين من إعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بايزيد، نتمنى لكم استماع طيبة.
4: إذاعة المكلا تقدم

0: هاتي يا سلوى. واتقولين ما بتلقين شي بطاقة؟ كيه كلم بوش، بغتيني نين كلم بوش. مرحبا بكلمه بس بغتيني وانقول له ليش الخير من بنية. بغتيني نقول لخوي هود الكلام. قفلي خلي حقش تخواك.
1: بالبركة لسلوى، بالبركة. سمعتش تكلمينها؟
0: عارف الفاقدة بغت مني واه.
1: مش دراني نسمعت الا الاسم بس، شوفيني سمعتش تقولني يا سلوى، باقي الكلام من داري يا وهودة.
0: تعرفين زواجها بعد كم شهر دي؟
1: بعد كم شهر بيجي زواجها.
0: ما بغت تلقي بطاقة. بوها بغى بيشلها تلقي بطاقة علشان العقد، وهي ما بغت. جبتها من هنا، جبتها من هنا، قلت لها كده، قلت لها كده، ابدا بغتني نكلم بوها.
1: طيب والوا ما بغت تلقي بطاقة، العقد لازم يحضر فيه بطاقة شي يثبت انه العروس هي دي اللي قدام بوها دي.
0: قالت خلوه يعقد بشهادة الميلاد.
1: والواية شهادة الميلاد وابا تدخل الروضة قدها في سن استخراج البطاقة، عادة بتستخدم شهادة الميلاد.
0: قالت الصور حق البطاقة عيال. نقول شي. قالت صورة بوي اش تقول مسيون، وامي اش تقول طشت من تحت مغسلة. شوفي بالله عليش الكلمان والعلمان لوين.
1: ليش الخير من بنية. بغيت الصدق. كلامها في شوية من الصح. صورة البطاقات صورها تفزع عن شيء الحين.
0: إني عارفة يا أم عمارة إن صورة البطاقة هي كلها تفزع، حتى صورنا نحن تفزع. بس ما نلقي. حتى أنا والله بطاقتي شو تخلويش تقول قمت من النوم عادني يلا عيوني كلها مدخوشة ويهم ورم وكلني مشنتفة.
1: طيب هو بتقولين لخوش دحين لو بتكلمينه يعني إنه يعقد بشهادة الميلاد تقولين له؟
0: إني وانقول له إني عارفة البنية يعني. عارفة يا البنية عادها وقالت لي
1: هاتي وقالت لي المنبرة هاتي.
0: قالت المأدون لا شاف الصورة حق البطاقة وشاف العريس بيقول غرب قوب بيه. يوم الصورة عيفة. ومهو بعيد لا شافه العريس يعمل مغادرة من العقد. ولا تصيبه حالة نفسية.
1: ما شاء الله تبارك الله عليها البنية قمر، ما شاء الله تبارك الله عليها
0: ومرعوشة.
1: ست بيت شاطرة
0: طالع لعمتها. طالع لعمتها. اللي هو حضرتي
1: اكيد.
0: طالعت لي طبعا. كيف عارفة وقالت كما قالت انه الانطباع الاول دائما ما يكون يعني حكم نهائي.
1: منين جابت الكلام هود؟ عارف صغيرة
0: والله من دري بتحصلينها هذا الكلام، قرأته في مكان. المهم اني بكلم بوها بشوف رايه واي يقول واشفين.
1: طيب وتتوقعين يقول ليش؟
0: وبيقول لي عرفت اني هو بيحبها صدق يعني بيغرم عليها. بيقول فكيش منها،
1: هي تتحب البنية.
0: ايوه بيقول فكيش من المغرومة دي. عادني نيش فيني مرة سمعته واي يقول بلقي لها جواز سفر مشان ومشان يعني نشلها عمره قبل ما تتزوج. تخيلي.
1: الله يسعده بها ويحفظ لها ويحفظ عمامتها الزينه.
0: ايوه يحبها. المهم امين يا رب ان شاء الله ويعقلها يعقلها. الزواج يا ام عمر بغى عقل. البنيه شكلها بتغرم بالولاد. والله
1: اذا كان مغرمه بنحن نحن دحين
0: بتفيابه.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: أعزائي المستمعين ومستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في الثانية أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جمعة خان في أغنية ناجية عيوني.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن شيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه النشرة: عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم قطاعات التعليم والصحة والنفط. المحافظ الخنبشي يشيد بأداء إذاعة سيئون ورسالتها العالمية الرائدة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الثنائية التاريخية مع جمهورية روسيا الاتحادية. والوكيل بربع يلتقي مكتب شؤون قبائل كندا ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اتفاقيتين لدعم قطاعات التعليم والتأهيل المهني والصحة. ففي إطار دعم تأهيل الكوادر الشابة، رعى الخنبشي مراسم توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل خريجي جامعة حضرموت القطاع النفطي في تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية بتمويل وتنفيذ من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة، وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت التنمية البشرية. ويستهدف البرنامج تدريب 60 طالبا على 3 دفعات تمتد مدة كل دفعة شهرا كاملا، بما يسهم في اكساب المشاركين مهارات عملية ومعرفية متقدمة وتهيئتهم للانخراط بكفاءة في بيئات العمل النفطية. وأشاد الخنبشي بهذه الاتفاقية مؤكدا أنها تمثل خطوة نوعية لتعزيز قدرات الخريجين وموائمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، مشددا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية الاقتصادية. وفي سياق دعم القطاع الصحي، رعى الخنبشي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني، وتهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية من خلال توفير الوقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية وتقديم معدات طبية ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى تشغيل 5 مراكز صحية على مدار الساعة. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية هذه الشراكة في مساندة القطاع الصحي لا سيما في ظل التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعلى رأسها الخدمات الصحية. وفي سياق متصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي توقيع مذكرة تدريب 30 قابلة تقنية بمديرية الديس الشرقية بتنفيذ معهد العلوم الصحية وبتمويل من استجابة للحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة في المديرية. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لسد العجز في الكوادر الصحية المتخصصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمواليد لا سيما في المناطق التي تعاني نقصا في الكفاءات، مشددا على دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين. وأشار الخنبشي إلى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والداعمين من فاعلي الخير لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية في مديريات ساحل حضرموت. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالرسالة الإعلامية الهادفة التي تقدمها إذاعة سيئون ودورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي ونقل هموم المواطنين وقضايا التنمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم مدير عام إذاعة سيئون الأستاذ هدار الهدار الذي أطلعه على سير العمل في الإذاعة ومستوى الأداء البرامجي والإعلامي وما تبذله من جهود في تقديم محتوى إعلامي متنوع يخدم مختلف شرائح المجتمع ويسهم في نشر قيم التوعية والتنمية وترسيخ الهوية الوطنية. واستعرض اللقاء الخارطة البرامجية للإذاعة وما تتضمنه من برامج إخبارية وثقافية واجتماعية وتوعوية إضافة إلى مناقشة خطط التطوير المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الإذاعة للمستمعين وجهود الإدارة الهندسية في تطوير البث الإذاعي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على تصاميم مشروع مبنى إذاعة سيئون الجديد والجهود المبذولة لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق اللازمة للمضي في تنفيذ المشروع بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وحديثة تواكب التطورات العالمية والتقنية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على دعم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر إذاعة سيئون في خدمة المجتمع وإيصال الرسائل التوعوية والتنموية للمواطنين. حضر اللقاء نائب مدير عام الإدارة الهندسية بوادي وصحراء حضرموت المهندس هاني الحداد. استقبل دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع محسن الزنداني أمس سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، حيث جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والفرص المتاحة لتوسيعها خاصة في مجالات الطاقة إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من السفير الروسي على الترتيبات الجارية للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة وأهمية هذه الخطوة في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع بمكتب شؤون قبائل كندة، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التدهور المعيشي والخدماتي وانعكاساته على حياة المواطنين. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والرسمية للإسهام في معالجة الأوضاع القائمة والعمل على الدفع نحو إيجاد حلول عملية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأكد الوكيل بارباع على أهمية رص الصفوف وتوحيد الرؤية بين القوى والفعاليات المجتمعية كافة بما يعزز من الاستقرار والتلاحم الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعي. كما استعرض وكيل المحافظة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء في سبيل تحسين مستوى الخدمات ومتابعة احتياجات المواطنين والسعي المستمر لمعالجة العديد من الملفات الخدمية والتنموية وفق الإمكانيات المتاحة. آخر خبر في هذه النشرة، دعا شان المدير العام لأمني وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أمس بالمكلا جلسة توعوية ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى الحد من مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين في محافظة حضرموت بتنفيذ مؤسسة سلام وبناء وتمويل من منظمة مركز المدنيين في ظل الصراع في إطار نشر الوعي المجتمعي والحد من الممارسات التي قد تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين. وخلال الجلسة أكد المدير العام بأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري على أهمية الاستفادة من مخرجات الجلسة وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش ونبذ مظاهر حمل السلاح بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. وناقشت الجلسة عددا من القضايا المرتبطة بانتشار السلاح وآثاره السلبية على الأمن والاستقرار المجتمعي إلى جانب استعراض أبرز المخاطر الناتجة عن حمل السلاح في الأماكن العامة. كما تطرق المشاركون إلى عدد من المقترحات والحلول العملية التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة بما يعزز من سلامة المواطنين ويحافظ على الأمن المجتمعي. وشهدت الجلسة حضور عدد من رجال الأمن وأعضاء اللجان المجتمعية والناشطين المجتمعيين الذين أكدوا أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر ثقافة السلام والحد من الممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. من إذاعة مكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الأفاضل، متابعتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون منتدى عميد الوفاء الثقافي يستعرض دور الأصوات المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية. صالح حسين الفردي يتناول إسهامات رواد الغناء في تشكيل الهوية الفنية الحضرمية وسط تفاعل الحضور ومناقشاتهم. متابعات إدارة الأخبار. نظم منتدى عميد الوفاء الثقافي مساء السبت 13 يونيو الجاري فعالية ثقافية بعنوان الأصوات الغنائية المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية. وتحدث في الفعالية الأستاذ صالح حسين الفردي مستعرضا الدور البارز الذي أسهمت به الأصوات الغنائية المكلاوية في إثراء مسيرة الأغنية الحضرمية وتطورها عبر مختلف المراحل التاريخية، كما تناول أبرز الفنانين الذين كان لهم أثر واضح في ترسيخ الهوية الفنية الحضرمية وإبراز الخصائص اللحنية والأدائية التي ميزت الأغنية المكلاوية وجعلتها جزءا أصيلا من التراث الفني في حضرموت واليمن عموما. وأشار المتحدث إلى أن الأغنية الحضرمية شهدت تطورات متعددة بفضل إسهامات رواد الفن والغناء الذين نقلوا هذا الإرث الفني إلى أجيال متعاقبة محافظين على أصالته مع الانفتاح على التجديد والتطوير. وأدار اللقاء الأستاذ خالد أحمد القحوم الذي أتاح للحضور فرصة المشاركة بالمداخلات والأسئلة والنقاشات، حيث شهدت الفعالية تفاعلا لافتا من المشاركين الذين أثروا الحوار بآرائهم وملاحظاتهم حول واقع الأغنية الحضرمية وأهمية توثيق تاريخها والمحافظة على إرثها الثقافي. وإليكم جانبا من الندوة الحوارية الأصوات الغنائية المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية التي قدمها الأستاذ صالح حسين الفردي.
3: نعلم تماما أن الشخصية الحضرمية في منزعها الروحي والجمالي والنفسي كانت ولم تزل بسيطة في الفهم حد السذاجة، ولكنها عميقة وعصية في الإمساك حد الطلسم. وهذه هي المفارقة التي للأسف هي التي لم نفقهها حتى اللحظة. من هنا أريد فقط أيضا إضاءة أخرى لأهمية الفن، أن أحد أساتذة جامعة هارفارد الكبار وهو جوزيف ناي حدد أن كل الأمم إذا أرادت أن تمتد بنفوذها تستخدم ثلاث أدوات: إما القوة المطلقة أو القوة الناعمة، اللي هي القوة الصلبة كما أطلق عليها، أو القوة الناعمة وهي الفنون والتاريخ والتراث وكل مشتقات المعاني الإنسانية، أو المزج ما بين الأمرين وسماها القوة الذكية. من خلال متابعتنا على مدار سنين طوال نستطيع أن ندرك أين نحن اليوم من هذه القوة، هل نمتلكها أم قد فلتت من أيدينا. وحتى لا أطيل في المقدمة، فقط حببت أن أكون أضعها إضاءة مهمة. لماذا؟ لأن إرهاصات الفن في مدينة المكلا وبالذات الغناء يكاد يكون ما هو موثق صوتا وضمن ذاكرتنا السمعية اليوم، بدأ من تقريبا ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي عندما انطلق محمد جمعة خان بداية في مدينة المكلا، لربما مدن أخرى سبقت خاصة في الشحر خاصة، لكن في مدينة المكلا تسجل الذاكرة الفنية الغنائية أن محمد جمعة خان هو الصوت التسجيلي الوثائقي إلى اللحظة الذي وثق بداية الانطلاقة للأغنية المكلاوية الحضرمية في سياقها التاريخي، وبالتالي سجل زمنه زمنا تاريخيا مهما ومحطة مهمة في تاريخ الأغنية الحضرمية عامة. هذه البداية، ونحن نعلم تاريخ محمد جمعة خان ولا أريد أن أكرر، لأنه الرجل أساسا جاء نتيجة تزاوج حضاري وإنساني ما بين أم دوعانية حضرمية وابن هندي، ولذلك الكثير يعلم هذه السيرة ولا أريد أن أكرر. لكن محمد جمعة خان وقد بدأ أولا ولم يكن عندما كان شابا يعمل في إطار الفرقة الرسمية للسلطنة القحطية في تلك الفترة، لكنه في داخله كان الفنان ينمو، ولذلك تمرد على الإطار الرسمي وخرج وشكل فرقته الموسيقية في تكوينها الأول، ثم التكوين الثاني الذي استمر معه سنين طوال حتى غادر الدنيا. ولا أريد أن أكرر الأسماء لأنها كثيرة.
4: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 32 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج المجلة الرياضية. لذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سعيد عبد المعين في هنا.

يصبر على ظهري بس نسيت بعد المساء.

Yeah.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث أقيم حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 في نسختها 23 بحفل ومهرجان كرنفالي رياضي متميز. ويشارك المكسيك في الاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وسبق للمكسيك أن استضافت النهائيات أعوام 70 و86، وبذلك تعتبر أول دولة تستضيف النهائيات 3 مرات. وتستمر البطولة من 11 يونيو الجاري،

0: الأخبار.
1: عقد بقاعة السلطة المحلية بمدينة المكلا الاجتماع الفني برئاسة الأستاذ عبد الله السعدي رئيس فرع الاتحاد لإجراء قرعة التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة موسم 2025-2026 المؤهلة لدور أبطال المحافظات على طريق الصعود للدرجة الثانية بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. وفي حفل التدشين للقرعة حث الأستاذ لطفي الحداد الأمين العام لفرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الجميع على المشاركة الفاعلة في هذه التصفيات التمهيدية. بعد ذلك تم إجراء القرعة وبحضور مندوبي جميع الأندية المشاركة وتوزيعهم على 3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية بصيعر، أهل الغيل، وحدة الحامي، وشباب ميفع. المجموعة الثانية ضمت أندية الريدة، وحدة شحير، دوعن، وهلال فوه. أما المجموعة الثالثة فضمت أندية اتحاد الشبيبة، شباب القارة، شباب روكب، ونصر بروم. على أن تكون انطلاقة مباريات الدوري يوم 22 يونيو الجاري، ويحتضن ملعب برادن بالمكلا جميع مباريات الدوري. حضر الاجتماع الأستاذ علي باسرور المسؤول المالي والمشرف الفني أنور الرباكي وأعضاء اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت.

نال الباحث الكابتن زياد سهيل عبدن درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضية علوم الرياضة من كلية التربية بالمكلة جامعة حضرموت عن رسالته الموسومة ببعض المعوقات التي تواجه إدارات الأندية الرياضية بساحل حضرموت، وذلك عقب مناقشته رسالته في الجلسة العلنية التي احتضنتها قاعة المناقشات العلمية بكلية التربية بالمكلة. وتكتسب هذه الدراسة أهمية استثنائية في الأوساط الرياضية بساحل حضرموت، إذ ينتظر أن تسهم نتائجها وتوصياتها في تزويد قادة العمل الرياضي وإدارات الأندية بآليات ومنهجيات علمية حديثة لتجاوز المعوقات المؤسسية والارتقاء بالأداء الإداري والمالي والفني للأندية الرياضية. حضر المناقشة المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، ونائب عميد كلية التربية بالمكلة للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي

الأستاذ الدكتور عمر عبد الله محروس، ومدير إدارة الدراسات العليا بالكلية الدكتور وليد باغوث، ورئيس نادي اتحاد الشبيبة الرياضي بالديس الشرقية وليد علي باعشن، ورئيس نادي الصدارة الدكتور خالد صالح عبد المانع، والمدير الإعلامي بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت فهمي بحمدان، والأمين العام لنادي المكلا الرياضي أشرف فرحان، والمشرف الفني باتحاد كرة اليد بساحل حضرموت أحمد باقديم، وجمع من الأكاديميين والشخصيات الرياضية والإعلاميين وزملاء الباحث الذين شاركوه فرحة هذا الإنجاز الأكاديمي المميز.

أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى يوم الخميس الموافق 25 يونيو الجاري بعد فترة توقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ومنح الأندية فترة راحة بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم. كما قرر الاتحاد العام لكرة القدم استكمال المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لكأس الجمهورية بحيث تقام خلال الفترة من 18 وحتى 23 يونيو الجاري.

يواصل نادي اتحاد الشبيبة الرياضي استعداداته المكثفة للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2025-2026 من خلال برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لخوض الاستحقاق القادم وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره. ويقود الجهاز الفني للفريق الكابتن خالد بحمد ومساعده المدرب عبد الله الحمر، فيما يتولى تدريب حراس المرمى الكابتن أسامة عبيدون.

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تقدم المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وكافة منتسبي القطاع الرياضي والشبابي بمحافظة حضرموت بوفاة الشخصية الرياضية الكابتن محمد عبد الله حبول، لاعب نادي تضامن حضرموت في لعبة كرة القدم ومن مؤسسي لعبة كرة السلة بالمحافظة ومدرب الأجيال في اللعبتين، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، سطر خلالها أمجادا كروية كأحد أبرز نجوم الزمن الجميل للكرة الحضرمية، وقدم الكثير لخدمة وطنه ومجتمعه. وبهذا المصاب الأليم يتقدم مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في الحقلين الرياضي والتربوي ومحبيه كافة، وإلى إدارة ومنتسبي نادي التضامن الرياضي وإدارة اتحادي كرة القدم والسلة بمحافظة حضرموت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، لتصبح النسخة الأكبر منذ انطلاق المونديال عام 1930 في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة ومنح فرصة الظهور الأكبر لعدد من المنتخبات والتواجد على الساحة العالمية. ورغم زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا، فإن التأهل إلى النهائيات ما زال يمثل تحديا كبيرا، حيث نجحت 48 دولة فقط في حجز مقاعدها بالمونديال من أصل 211 اتحادا وطنيا عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بنسبة مشاركة تبلغ 22.7% من إجمالي أعضاء الاتحاد

تبرز أرقام البطولة جانبا آخر من المنافسة، إذ يبلغ إجمالي عدد سكان الدول المشاركة بنحو 2.3 مليار نسمة، ما يقارب 28% من سكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8.2 مليار نسمة، بينما سيغيب عن البطولة أكثر من 70% من سكان العالم. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة المنتخبات المشاركة من حيث عدد السكان بنحو 347 مليون نسمة، تليها البرازيل ب212 مليونا، ثم المكسيك ب132 مليونا، فيما تعد كوراساو أصغر الدول المشاركة بالسكان بنحو 160 ألف نسمة فقط، تليها الرأس الأخضر بنحو 600 ألف نسمة. وتكشف قائمة المتأهلين أن عدد السكان لا يعد معيارا حاسما للنجاح في كرة القدم، حيث تغيب عن البطولة أكبر دولتين في العالم من حيث الكثافة السكانية، هما الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.46 مليون نسمة، والصين التي يتجاوز عدد سكانها 1.41 مليون نسمة. ورغم أن الدولتين تضمان أكثر من 2.8 مليار نسمة مجتمعين، أي ما يزيد على ثلث سكان العالم، فإنهما لم تنجحا في بلوغ النهائيات في وقت حاجزت فيه دول صغيرة جدا مقاعدها في المونديال. لتؤكد هذه المفارقة أن النجاح يعتمد على جودة العمل الفني وقوة المسابقات المحلية وتطوير المواهب.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، ثمانية منتخبات عربية ستشارك في مونديال 2026. هذه المنتخبات العربية سيقوم بتدريبها كل من منتخب المغرب المدرب محمد وهبي، منتخب الجزائر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، منتخب مصر المدرب حسام حسن، منتخب تونس المدرب صبري لموشي، منتخب السعودية المدرب جورجيوس دونيس، منتخب الأردن المدرب جمال السلامي، منتخب العراق المدرب غراهام أورنولد، منتخب قطر المدرب جولين لوبيتيجي. عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، سنسلط الضوء في هذه الحلقة من المجلة الرياضية عن واحد من المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026، وهو منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم الملقب بالصقور الخضر. الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تأسس عام 1955 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1956 يرتدي لاعبو المنتخب زيا باللونين الأخضر والأبيض. شارك المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 7 مرات، أولها في سنة 1994 وتأهل فيها إلى دور 16، وفي كأس القارات شارك في 4 بطولات، أولها في سنة 1992. حقق المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 3 مرات أعوام 84 88 و96، وشارك أيضا في 8 بطولات لكأس العرب و25 بطولة في كأس الخليج العربي، أولها في سنة 1970. بالتوفيق للأخضر السعودي في هذا المحفل العالمي الكبير.

الثالث عشر من يونيو، 3 أعوام من الرحيل. عمر قنبيت، الطاقة التي صنعت التميز. عشاق رياضة واخوتنا الشباب، تحت هذا العنوان كتب الزميل عوض سالم ربيع يقول: هو جيل من جيل ذهبي، جيل عبد الله الخياط وعمر مرزوق حسنون واخرون. عمر سالم قنبيت الانيق الجميل يقابلك ويودعك بابتسامة، سواء في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمكلة او في الاتحاد التعاوني السمكي. ولقنبيت بصمة في الرياضة وموطئ قدم راسخة، كما يقول الوثائقي الرياضي سالم العويني. عمر سالم من مواليد المكلا عام 1952 للميلاد، مولود كأي أحد من الناس، لكنه خلف أثرا. قاد دفة نادي المكلا الرياضي، وكان لاعبا في أحرار المكلا، مناصرا للصيادين، منافحا عن حقوقهم، وذلك من واقع خبرة وممارسة. وهو أكثر شخصية وظيفية ارتبطت بالجمعيات والاتحادات، له كاريزما خاصة في هذا المجال وفي فن إدارة الاجتماعات الانتخابية التي تعصف بها الخلافات. فكان يقال: ما لها إلا قنبيت. وقد كان أبو سالم كذلك، واسع الصبر طويل البال، لكنه لم يداهن في الحقوق والواجبات، فالشغل شغل. ثمت أشخاص تشعر أنهم خلقوا للقيادة لا لقيادة الآخرين بالصميل، لكن ببسمة حلوة منك أنت. وكذلك كان ابن قنبيت في الرياضة لاعبا وقياديا في اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت. السيرة الذاتية لعمر ليست: ولد، عاش، مات. السيرة الذاتية لأي إنسان هي ما يتركه من أثر. السيرة الذاتية أن تكتب عن ذات الشخص دون أن يطلب منك ذلك، ودون أن يملي عليك الآخرون. ما يقرب من 70 عاما مشى عمر قنبيت في مناقب الأرض، لم يمشي في الأرض مرحا، ولم يصعر خده للناس، ونحسبه عند الله كذلك. عمر سالم قنبيت سيرة من سيرة، ومسيرة رجل عطاءه غير مشدود برغم العناء والتعب، ومع ذلك فهو طاقة صنعت التميز. وشكرا للزميل عوض سالم ربيع. عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، أسفرت مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عن النتائج التالية: فوز المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، وتعادل كندا والبوسنة بهدف لكل منهما، وتمكنت أمريكا من الفوز على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، وكوريا الجنوبية على التشيكا 2 لهدف. وفي مستهل مبارياتها بكأس العالم، تعادلت قطر مع سويسرا في الدقائق الأخيرة من المباراة لتحصد قطر أول نقطة لها خلال مشاركاتها في النهائيات للمرة الثانية تواليا بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2022.

في مباراة مثيرة جرت فجر الأحد، تعادل منتخب المغرب مع البرازيل بهدف لكل منهما، وقدم أسود الأطلس مباراة ممتعة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الفوز على نجوم السامبا.

أبرز مباريات الأحد 14 من يونيو، أستراليا مع تركيا في 7 مساء، ألمانيا وكوراساو في 8 مساء، هولندا مع اليابان في 11

الأخ الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد.

0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
1: انت ريال وخذ لك مطرح.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدق وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة أي عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها
فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في 3:15 انتم على موعد مع برنامج بيت وخبر من أعداد وتقديم عمر محفوظ باني. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع المنشدة عيدروس الجفري في يا رب يا عالم الحال.

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، وينتمي نسبه إلى مزينة، وقد نزل والده ببني غطفان في نجد من محل يقال لها الحاجز. وفي غطفان ولد زهير، وفيهم ترعرع وشب وتزوج أم أوفى التي ذكرها في مستهل معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. وقد رزق منها أولادا توفوا صغارا. وقد نشأ زهير في بيت عريق الشاعرية، فقد كان أبوه شاعرا وخاله شاعرا وزوج أمه أوس بن حجر شاعرا، كما قالت الشعر أختاه، وولد ابنين شاعرين هما بجير وكعب صاحب قصيدة بانت سعاد. وقد خص زهير بن أبي سلمى هارم بن سنان خير قصائده، لما كان معروفا به من الكرم وحب الخير وحب السلام والإحسان. وكان هارم سيد قومه، شريفا كريما شهما شجاعا محبا للخير والإحسان.

وزهير أحد الثلاثة المقدمين من سائر الشعراء، وإنما اختلف في تقديم أحد الثلاثة على صاحبيه. فأما الثلاثة فلا اختلاف فيهم، وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني. ومما يروى أن معاوية سأل الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء فقال زهير، فقال وكيف؟ قال ألقى عن المادحين فضول الكلام. قال مثل ماذا؟ قال مثل قوله فمن يك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. فزهير أحد الثلاثة المقدمين على سائر شعراء الجاهلية، والنقاد مجمعون على نقل رأي سيدنا عمر بن الخطاب فيه، إذ يروى أنه رضي الله عنه قال عن زهير كان لا يعاضل، أي لا يدخل بعض الكلام في بعض، وكان يتجنب وحشي الكلام، ولم يمدح أحدا إلا بما هو فيه. وقال ابن سلام إن من قدم زهيرا احتج بأنه كان أحسن الشعراء شعرا وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير المعاني في قليل الألفاظ. وبرع زهير في المديح وفي الحكمة خاصة، وعني زهير بشعره عناية شديدة، فكان كثير التنقيح والتهذيب لشعره، حتى زعموا أنه كان ينظم القصيدة في 4 أشهر وينقحها في 4 أشهر ثم يعرضها على أصحابه في 4 أشهر، فيتم له ذلك في حول أي عام كامل. ومن أجل ذلك عرفت قصائده بالحوليات. وقد كثرت الحكمة في شعره، فالحكم تتوالى في قصائده أحيانا كما نرى في معلقته، إذ أن آخرها أبيات حكمية متوالية، ولكن الحكمة ظلت عنده غرضا من أغراض القصيدة ولم تصبح فنا مستقلا قائما بنفسه.

والبيت المذكور من معلقة زهير بن أبي سلمى التي قالها في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما اللذان قاما بالسعي للصلح بين عبس وبني ذبيان ووضع حد للحرب التي نشبت بينهما المعروفة بحرب داحس والغبراء. فقد تحمل الرجلان ديات القتلى من الفريقين، ويروى أن الديات بلغت 3000 بعير دفعها المصلحان هرم بن سنان والحارث بن عوف من أموالهم الخاصة في 3 سنين. وقد اختتم الشاعر معلقته تلك بمجموعة رائعة من الحكم والأمثال، منها البيت المذكور. وقد عرف زهير بالرزانة والتعقل وحب السلام وطمأنينة المعيشة، وهي صفات تدل على حكمة في حياة الشاعر قوي أثرها في شعره معنى ومبنى. فزهير حكيم في حبه للصلح والسلام ومدحه للساعين به، وحكيم في تحذيره المتصالحين من الانتقاض وتصويره لفضائع الحرب ونتائجها المذمومة أمامهم، وحكيم في تناسق أفكاره واجتهاده في ترتيب صوره، وحكيم في حكمه وأمثاله التي ضربها. فصح إذن أن نعته من بين شعراء الجاهلية جميعهم بالشاعر الحكيم.

والبيت المذكور جاء في معلقة زهير التي اختتمها بمجموعة من الأبيات الحكمية، منها قوله: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسآل يوما سيحرمي.

وهارم بن سنان هو صاحب زهير الذي يقول فيه: متى تلاقي على علاته هرما تلقى السماحة في خلق وفي خلق. وفي بني سنان يقول زهير: قوم أبوهم سنان حين تنسبهم، طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا، جن إذا فزعوا، إنس إذا أمنوا، مرزؤون بهاليل إذا قصدوا، محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله منهم ما له حسدوا.

لقد أحب زهير بن أبي سلمى هارم بن سنان وآل بيته، فقال فيهم أجمل أشعاره وأصدقها. يقول زهير: وفيهم مقامات حسان وجوههم، وأندية ينتابها القول والفعل، على مكسريهم حق من يعتفيهم، وعند المقلين السماحة والبدل. فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. وفي هرم يقول زهير: وأبيض فياض يداه غمامة، على معتفيه ما يغب نوائله، تراه إذا ما جئته متهللا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، أخو ثقة لا تتلف الخمر ماله، ولكنه قد يتلف المال نائله.

0: التراث الأدبي العربي
1: بيت وحبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.
2: دي غيث سهير البابلي في منزل على التلال.

0: Außenironie.
1: أحمد، أحمد يبقى أخويا؟
2: أيوة حسنية تبقى مراته وأحمد ابنه.
1: يعني الإشاعات اللي كانت الناس بتقولها مظبوطة، أحمد يبقى أخويا.
2: إحنا دلوقتي مش في الإشاعات يا محسن، أبوك هيروح من إيدينا خلاص. لازم نعمل حاجة، لازم نعمل حاجة قبل الدنيا ما تتطربق فوق دماغنا. اعمل معروف يا محسن، فكر في أمك شوية، لازم تشوف حل.
1: حل؟ حل ليه يا ماما؟
2: أنا أقول لك يا محسن، أنا اتخانقت مع أبوك وطردت. أنا عارفة إن أنا بجرحه دايما، بس جرحته المرة دي جامد قوي، مش هينسالي أبدا اللي أنا قلتهول. أنا خايفة يا محسن، خايفة.
1: أخويا أحمد، أخويا.
2: أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه يا محسن؟
1: يا ريتك ما قلتيلي يا ماما، يا ريتك سبتيني عايش بالشك، أحسن لي.
2: محسن يا حبيبي.
1: أيوة يا ماما، كان الشك مريحني، كنت بحسد أحمد على كل حاجة، كنت بحس إنه أحسن مني في كل حاجة، لكن كنت برضو بشعر إني أقوى منه علشان ابن إبراهيم. لكن دلوقتي، دلوقتي يا ماما، دلوقتي
2: محسن. دلوقتي ايه يا محسن؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ تقول لنفسك جرالك فوق يا محسن.
1: جرالي ايه؟ معلقة في الهواء، سمع، ضاعت مني كل الميزات اللي كانت مميزاني. بقى احمد احسن مني في كل حاجة، حتى بالنسبة لابوي. سمع يا ماما، حتى ابويا اخده مني، شارك

0: مش معقول. محسن المصنع نور.
1: مستغرب اني جيت، مش كده؟
0: بالعكس، ده انا سعيد جدا. ايه، ما تعرفش يا محسن قد ايه هزيني سوء التفاهم اللي حصل بينك وبين ابوك.
1: يا سلام على العواطف النبيله.
0: اشكرك، بس انا كنت عارف ان ده مش ممكن يستمر، وان مسيرك هتتصالح معاه وترجع الشغل تاني.
1: مش كده؟
0: طبعا. هو في زعل يدوم بين اب وابنه؟
1: مفيش حاجة بتدوم يا احمد ابدا.
0: ودلوقتي تنسى اللي فات وتيجي معايا بقى مكتبك عشان اوريك الاوراق اللي مضيتها بالنيابة عنك في غيابك.
1: انت مضيت الاوراق بالنيابة عني؟
0: طبعا. يعني معقولة كنت اسيب الشغل يتأخر؟
1: تشكر يا احمد، ما انت دايما نبيه.
0: محسن، ايه اللهجة الغريبة اللي بتكلمني بيها دي؟ انا عمري ما سمعتها منك.
1: بس من دلوقتي هتسمعها كتير، وجايز مش هتسمع غيرها.
0: طب اتفضل معايا.
1: لا، انا اتفضل لما يجيلي مزاجي. انا هتفضل اقعد هنا دلوقتي. ايه، عندك مانع؟
0: لا، اللي تشوفه.
1: على فكرة انا كنت بتكلم مع الاسطوات برا وكلموني عن حكاية الساعات الاضافية والخناقة اللي حصلت.
0: لا ابدا، ما كانش في خناقات ولا حاجة، ده مجرد سوء تفاهم بسيط وحلناه والحمد لله.
1: حلتوه ازاي؟
0: اديناهم حقهم.
1: بابا وافق؟
0: بابا عمره ما كان حق حد.
1: انا سمعت رأيه وكان غير كده. انت اللي خليته اتراجع.
0: حكاية الشغل الاضافي ده كانت تكتيك شغل مش اكتر، وابوك من البداية كان مقتنع بيها.
1: بس انا مش مقتنع. مش انا نائب المدير ولا ايه؟
0: ايوه طبعا، لكن ان كان المدير نفسه موافق يبقى خلاص.
1: بابا موافقش.

0: وانا قلت للعمال كده، وقلت لهم كمان انه جايز المدير الاداري للمصنع يتغير.
1: قصدك؟
0: ايوه قصدي جايز نحط حد تاني غيرك، لانك زودتها قوي. صحيح انت مخلص للشغل وانك واحد من اقدم العمال اللي اشتغلوا عندنا، بس يظهر ان المركز نساك مهامك. نساك انت ايه بالظبط؟
1: محسن، انت مالك يا محسن؟ انت ضروري سخن ولا عيان ولا حاجة؟
0: عيان؟ عيان عشان بقولك حقيقتك لأول مرة، مش كده؟ شوف يا احمد، زي المثل ما بيقول انك ممكن تخدع الناس شوية، لكن مش ممكن تخدعهم على طول، لاننا دلوقتي فتحنا عينينا وعرفنا حقيقتك.
1: حقيقتك؟
0: ايوة. انت لازم تعرف حاجة مهمة قوي، مش بكذبة حقيرة عرفت ترتبها انت والست المحترمة امك.
1: ايه ده؟
0: هتقدر تلهف شقة والتعب عمره بحاله.
1: انا مش فاهم انت بتتكلم عليه.
0: يا سلام على البراءة والسذاجة. عامل نفسه مش داري بحاجة. خطتك المحكمة اللي بيها قدرت تخلي اشاعة قذرة زي دي تنتشر على مهلها في المصنع كله وفي البلد كلها، ولما حد يواجهك بيها تقوم بكل بساطة تقول في ايه؟ بتتكلموا عن ايه؟
1: محسن
0: بيه. ما تنساش دي ابدا. لو كنت عايز تعرف انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم عن سمعة وشرف الست الوالدة اللي معرفتش تحترمها، جيت تستغل شرفها علشان مطامع حقيرة شوية فلوس. يا اخي مش مكسوف من اللي مدفون تحت التراب واللي حضرتك شايل اسمه عشان تكسب مركز لا يودي ولا يجيب؟
1: محسن اسكت اسكت من فضلك.
0: اللي عامل لي نفسه ضحية بريئة ويستحمل عيوبنا ويقف قصاد الناس علشان يحمينا؟ لا خلاص، احنا مش عايزين حد يحمينا، مفيش واطي علينا. بيني وبينك بقى، اذا كان في حد عايز اللي يحميه فاظن ده هيكون سمعة الست الوالدة اللي بتنهش فيها وسايب الناس كلها تنهش فيها معاك.
1: خلاص قليل الادب.
0: والله والله اللي خليك تندم حياتك كلها يا احمد اللي عملته ده.
2: رايح فين يا احمد؟ رايح تشتكي لابويا؟ ابويا مش هنا. ابويا راح يريح اعصابه، واذا كنت عايز تعرف راح فين اسأل الست الوالدة.

0: الكسوف يا دي الفضيحة. ايه يا رب اللي بيحصل ده وليه؟
1: انا بسألك سؤال وجاوبين عليه. انت بتشوف ابراهيم عبد الحق من ورايا؟
0: ما انا قلتلك يا ابني.
1: يعني ما جاش الا المرة اللي سألك فيها عني؟
0: لا جا بعد كده مرتين تلاتة.
1: وما قلتليش ليه؟
0: ما كانش في داعي اقول لك يا حبيبي.
1: ازاي بقى؟ انت ناسي يا امي احنا عايشين فين؟ وان اي زيارة بيعملها ابراهيم عبد الحق لاي مكان البلد كلها بتعرفها على طول؟
0: انت بتقصد ايه بكلامك يا ابني؟
1: انا اللي بسألك يا امه. انت قصدك ايه؟ قصدك ايه من مقابلة ابراهيم عبد الحق؟
0: سيبتي قصدي وهيكون قصدي ايه؟
1: انت ناسي انك ارملة؟ ارملة راجل اسمه زينهم عبد العال وان انا شايل اسمه؟
0: بس
1: انا عارف كل حاجة يا امه. ده ما يغيرش من الحقيقة اللي قلتها لك. زينهم في نظر الناس ابويا وهيفضل ابويا طول العمر، وكل حاجة بتتعمل دلوقتي بتسيء لذكراه وتسوي سمعته. وبعدين قوليلي هتستفيدي ايه؟
0: احمد يا ابني ايه اللي جرى؟ انا عمري ما شفت الحزن كله في عينيك بالشكل ده زي ما انا شايفاها دلوقتي. ايه اللي جرى؟ مين اللي زعلك يا ابني؟
1: مفيش حد زعل، بس عايز اسألك ايه اللي خلاكي تنسبين لزينهم؟ ايه اللي خلاكي تقولي عنه انه ابويا؟ فهميني.
0: اخ يا انا ما كنت عارفة ان السعادة هتيجي، وعارفة اني هقف قدامك زي ما يقف المجرم قدام القاضي. عارفة كنت محضرة لك كل الكلام اللي اقوله لك، لكن دلوقتي مش لاقي حاجة اقولها لك، مش لاقي حاجة.
1: خلاص اللي فات فات يا امه، ربنا وحده هو اللي كان عالم بظروفك، وانا ما مقدرش الومك، لكن من حقي اسألك بعد اللي حصل ده كله.
0: اخياني ابوك يا ابني طلقني وانا حامل فيك، ما كانش في حد يقف جنبي الا زينهم عبد العال، سطرني وتجوزني وكان نفسه في ولد وكتبك على اسمه وقال لي ده هيبقى ابنه مادام ابوه مش عايزه.
1: وايه اللي خلاك ترجعيني لابويا وتشغليني عنده؟ ما لقيتيش حد تاني في الدنيا؟ مش قلت سابك وهجرك ونسيكي؟
0: بعد اللي جرى لنا يا ابني من عمتك نفيسه والعيشه المره اللي عشناها انسدت كل الطرق في وشي، لغايه ما في مره وانا بغسل عند جماعه معرفه سمعتهم بيتكلموا عن ابراهيم عبد الحق العامل الفقير اللي سافر بلاد بره من 10 سنين، رجع ومعاه فلوس الدنيا والاخره وبيأسس مصنع وشركه ويوظف الناس اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش. قلت اروح له.
1: ازاي تروحين له؟ ازاي هانت عليكي نفسك؟ ازاي هانت عليكي كرامتك؟ ازاي؟
0: انا علشانك يا احمد كنت مستعد اعمل اي حاجه اي حاجه، كنت عايزه اطمن على مستقبلك، عشان كده قررت ان اروح له واقابله، اقابل ابراهيم ده يا عبد الحق.
2: حسنية، معقولة حسنية بعد الايام دي كلها كنت فين والدنيا عملت فيك ايه؟
0: هزقتني ومرمطتني وسابتني على الحالة دي.
2: حسنية يا والله زمان يا حسنية.
0: ايوه زمان يا ابراهيم بيه، زمان قوي.
2: حلوة قوي من بقك ابراهيم بيدي. ايه يا حسنية انت نسيتي؟ انا ابراهيم.
0: انا ما نسيتش يا ابراهيم بيه، انت اللي نسيت وبعتنا.
2: انا ما بعتش حد يا حسنية، انت اللي مرضتش تفهمي. فاكرة لما جيت لك لحد عندك وقعدت اتردى فيكي
0: تتجوزني هنا وتتجوزها هناك؟ ايوه فاكرة.
2: الله مالك يا حسنية، ايه اللي جرى؟ مش قلتلي ايه؟
0: ومات بعد سنتين وسابني في الدنيا لوحدي انا وابني.
2: انت خلفتي كمان يا حسنية؟ وانا كمان ربنا رزقني بولد محسن.
0: انا ابني اسمه احمد.
2: يا ترى جميل زيك كده ولا شبه ابوه؟
0: شبه ابوه.
2: تلاقيه دلوقتي بقى راجل مش كده؟
0: تقريبا، ده خد الاعدادية السنة دي. مش عارفة اقول لك ايه، الحالة بقت صعبة قوي علينا يا ابراهيم بيه، ما تسيبنيش انا وابني نتمرمط في الدنيا دي.
2: ايه اللي بتقوليه ده؟ ادخيله جوه عليا، ده هيكون زي ابني بالظبط.
0: زي ابنك؟ انا عايزاه يتعلم يا ابراهيم بيه.
2: اعلمهولك يا حسنية اللي تأمري بيه.
0: يا ابراهيم بيه ما تخلاش بيا، انا محتاجه له.
2: حسنية انت نسيت انت كنت ايه بالنسبة لابراهيم؟ هيم هيم هيم هيم هيم هيم
1: واخد باله مني، علمني ورباني ووظفني، لكن عمره ما سألك، عمره ما شك في حاجة.
0: هيشك ليه وهيعرف ازاي؟
1: لكن الناس وكلام الناس،
0: الناس بدأت تتكلم لما شافته مهتم بيك ولما شافتك انت معاك.
1: كفاية كفاية يا اما كفاية.
0: كفاية ليه؟ ده ابوك يا احمد، انت ابنه بشرع ربنا، والظروف وغلطتي انا هي اللي خلتك باسم واحد تاني. انت ابني يا احمد زي محسن بالظبط، عارف؟ واحنا عارفين والناس كلها عارفة.
1: قصدك ايه؟
0: قصدي ما تهربش بعد كده من الحياة.

جديد في منزل على التلال.

ਨੀ ਸੁਣ ਵਿਚਾਰਣੀ ਕਰੋ ਰਾਇਆ।

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: شكاوى على الهواء.
1: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
2: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
1: شكاوى على الهواء
2: مع فهيم محمد باخريبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من استديوهات إذاعة المكلا حاضرة حضرموت، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. تحرير الدولار الجمركي قرار تم اعتماده ويتم تنفيذه على أرض الواقع، والأسعار ولعت وكل شيء ارتفع سعره. إذا من المتضرر الأول؟ بكل تأكيد المواطن، هو من سيدفع فاتورة تحرير الدولار الجمركي. في حلقتنا لهذا اليوم، والتي أوسمناها بعنوان تحرير الدولار الجمركي فاتورة من يدفعها، نرحب بضيفي الحلقة البروفيسور محمد باعمر الخبير الاقتصادي ابن المكلا وحضرموت، والمحامي دي أبو عابس نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت الساحل. سنضع على طاولة الحوار العديد من المحاور الهامة. نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج المباشر 30-2929. سينضم معنا بعد لحظات المحامي ميدي أبو عابس نائب مدير عام غرفة وتجارة الساحل حضرموت. فاصل مع العزيز معتا السالم، تحياتي أنا في بخريبة من الإعلام الجديد، تحيات العزيزة مادلينا بركوت. فاصل ثم نواصل.

0: نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المكلة صوت حضرموت، ونرحب بضيوفي الكرام بضيفي الكرام البروفيسور محمد باعمر الخبير الاقتصادي، والعزيز أميدي بوعابس نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت ساحل. أجدد تحياتي أنا في مخريبة من الإعداد والتقديم، وتحيات العزيزة مادلينا باكود من إدارة الإعلام الجديد، وتحيات العزيز مخرج هذه الحلقة معتز سالم علي. حياكم الله دكتور بروفيسور محمد وميدي محامي ميدي، حياكم الله. طب بروفيسور محمد خليني أبدأ معك في حلقتنا هذه تحديدا، يعني والذي أوسمناها تحرير الدولار الجمركي فاتورته من يدفعها. بروفيسور محمد، أصدرت الحكومة مؤخرا جملة من القرارات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي وزيادة المرتبات موظفي الدولة وإطلاق التسويات والعلاوات، كيف يقرأ البروفيسور محمد هذه القرارات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا أخي العزيز فهيم على متابعتك الدائمة للقضايا الاقتصادية التي تشهدها بلادنا حقيقة. أيضا وأسعد اليوم أن يكون إلى جانبي أخي العزيز وزميلي الأستاذ مجد بوعابس في هذه الحلقة. فيما يتعلق بقرارات الحكومة التي صدرت مؤخرا بخصوص تحرير سعر الدولار الجمركي وصرف أو زيادة مرتبات موظفي الدولة ب 20% وصرف العلاوات السنوية والتسويات وغيره، هذه القرارات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة والتي بدأت بها منذ يونيو 2025 العام الماضي. هذه الإصلاحات شملت في زي ما عرفنا أول حاجة اللي هو ما يتعلق بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وتشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، والإعلان عن الشبكة الموحدة للمدفوعات في البنك المركزي الينوي، واعتماد الريال العملة الرسمية الأساسية في التداول في المعاملات، وأيضا نقل حسابات المؤسسات والجهات الحكومية من شركات الصرافة والبنوك التجارية إلى البنك المركزي. هذه الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي هي عبارة عن إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية. الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية والامتدادات التي سيتم التي تتم مؤخرا من قبل الحكومة بإصدار مجموعة هذه القرارات تتم بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات أو المنظمات المانحة ومجتمع المانحين ودول الرباعية والمملكة العربية السعودية. هذه الدول هي اللي تقوم بالتنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الإصلاحات. مؤخرا زي ما أشرت أستاذ فين في سؤالك اللي حول القرارات التي صدرت مؤخرا، هذه القرارات لم تكن من قبل الحكومة وحدها، بل جاءت بالتنسيق والإشراف المباشر من قبل المؤسسات المالية الدولية وعلى وجه التحديد صندوق النقد الدولي. في العام الماضي تم تنفيذ الشق المتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي، الآن بيبدأ الإصلاح الهيكلي أو ما يسمى بالإصلاح الهيكلي المعزز، رغم أنه هذا يكون أكثر قساوة. الإصلاح الهيكلي المقصود به يعني هيكلة وظائف الدولة وهيكلة الدعم اللي تقوم به الدولة. يشمل هذا الجانب تحديدا جانبين أساسيين، اللي هو جانب الجمارك وجانب تحرير سعر الدولار الجمركي وجانب أيضا رفع أسعار الكهرباء. الآن هم الآن طالبين من الحكومة اليمنية رفع الكامل عن الدعم اللي تقدمه. لو بنلاحظ الآن على سبيل المثال الدعم اللي تقدمه الدولة، الدعم على السلع الغذائية تم رفعه تماما، الدعم على المشتقات النفطية تم رفعه تماما، الدعم على الأدوية تم رفعه تماما، الدعم على بعض المزارعين على سبيل المثال في مثلا لإنتاج القطن حتى أنه يمارسوا هذه المهام ما يتخلوا عن إنتاج القطن لمنافسته بالقطن المصري على سبيل المثال تم رفعه، الدعم للصناعات الحرفية تم رفعه. الآن باقي قطاعين لم يتم رفع الدعم عنه من قبل الدولة، هذه القطاعين اللي هو قطاع الكهرباء والطاقة والقطاع الجمركي أو قطاع الجمارك. الآن المطلوب من الحكومة خلال هذه الفترة بضغوطات شديدة من قبل زي ما قلت أنه المؤسسات المالية الدولية أن ترفع يدها عما تبقى من هذا الدعم. أول حاجة ما يتعلق به الكهرباء، رفع الدعم الكامل عن ما تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء. طبعا الآن الكهرباء تباع بأقل من سعر الكلفة وبالتحديد المنزلي. في إطار هذه الإصلاحات ربما أنه خلال الفترة القادمة سيتم أيضا زيادة تعرفة الكهرباء أو رفع الدعم عن تعرفة الكهرباء للوصول إلى الحد الأدنى من التكلفة. الجانب الثاني اللي هو تحرير سعر الدولار الجمركي. كما هو معروف أنه بلادنا تتعامل مع سعر الدولار الجمركي بالسعر الثابت منذ عام منذ بداية الوحدة ب 250 ريال للدولار، وظل هذا السعر ثابت إلى ما قبل 3 سنوات. تم تحريك هذا السعر إلى 500 ريال للدولار، ثم 700 ريال للدولار، ومؤخرا تم تعميم سعر الدولار الجمركي إلى سعر السوق 1560 تقريبا. هذه الشروط التي اتخذتها، هذه الشروط الموجودة مقابل الدعم. الآن اليمن أو الجمهورية اليمنية بحاجة إلى دعم تمويل الموازنة العامة للدولة. كل الدول الآن تقريبا حقيقة امتنعت عن تقديم القروض للجمهورية اليمنية بحكم أنه اليمن تقع في منطقة مخاطر ائتمانية مرتفعة، وبالتالي تم إيقاف القروض المساعدات. جهة واحدة التي تقوم بتقديم المساعدات هي الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذه الجهات اشترطت مجموعة من الشروط، من ضمنها رفع الدعم عن قطاعي الكهرباء والطاقة وتحرير سعر الدولار الجمركي. في التقدير أن هذه القرارات تحمل جانبين. الجانب الأول هي زيادة الإيرادات العامة للدولة، بحكم أن الدولة تعاني من ضعف الإيرادات بسبب توقف إيرادات النفط والغاز، بسبب توقف المساعدات الدولية. بالتالي أنه ما فيش خيار أمام الحكومة إلا تحرير سعر الدولار الجمركي ليتم زيادة الإيرادات. الجانب الثاني أو الزاوية الثانية لفهم هذه القرارات هي زيادة مرتبات موظفي الدولة، يعني تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة. الحكومة تعرف أنه تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي بكل التأكيد إلى ازدياد الأسعار أو إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي لمعالجة هذا الإيجاد نوع من الموازنة بارتفاع الأسعار قامت الدولة باتخاذ قرار بزيادة مرتبات موظفي الدولة. هذا هو يعني الأسهم من خلال هذا القرار والمغزى من هذا القرار اللي اتخذته الحكومة.
0: طيب دكتور بروفيسور محمد، يعني فعلا أنت وضعت نقطة مهمة قبل ما توجه رسالة للنائب والمحاميزي. طيب عدة دول امتنعت عنه، وهذا الأول مرة نسمعها، وأنا أشكرك على هذا حقيقة على عبر كل هذا الصراحة أنه الأغلب الدول امتنعت عن منح قروض للجمهورية اليمنية، وهذا مصيبة بحد ذاتها. فبقيت اللي هو صندوق النقد الدولي
1: وبنك الدولي.
0: بنك الدولي. طيب اشترطوا على الجمهورية اليمنية أنه لازم يحرر الدولار وترتفع أسعار الكهرباء
1: وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
0: طيب بروفيسور محمد، برأيك يعني باختصار عشان نعود للمحاميد، يعني الدولة الغرض من هذا رفع إيرادات دخل الدولة، فأنا كمواطن راتبي معدوم حتى وإن كانت هذه زيادة 20% والتي ستناقش معك فيها لا تعني شيء، مثلا بتجيب إيرادات الدولة.
1: طيب بالنسبة لتحرير سعر الدولار الجمركي، وجه نظر الشخصي هو لابد قرار لا رجع عنه،
0: لا رجع فيه،
1: رجع فيه وقرار صحيح 100% وقرار سليم، لأنه إيرادات الدولة إلى حد الآن بالنسبة لما يتعلق بجانب الرسوم الجمركية هي أصلا مفقودة. على سبيل المثال، الدولة تقوم بتحرير سعر الدولار الجمركي بالحد الأدنى، يعني الآن 700 وقبل 500 وكان من سابق 250 ريال للدولار بأقل من سعر صرف السوق. الهدف كان منه على أساس أن يتم خفض تكلفة السلعة وتنعكس على الأسعار،
0: تباع
1: هذه
0: تجيب الشرايين
1: في السوق بأسعار مناسبة. لكن اللي حصل أنه المستوردين والتجار يتحصلوا طبعا ويدفعوا الجمارك بسعر الدولار الجمركي ويتم بيعه بسعر السوق، بسعر صرف السوق. فالدولة تقول لك نحن
0: الأولى،
1: المواطن ما استفاد أصلا،
0: نحن الأولى.
1: وهذه طبعا الزيادة اللي بتكون في لو تم تطبيق سعر الدولار الجمركي، الزيادة بتكون 108%. بالتالي بدلا من الآن تقريبا إجمالي الإيرادات الجمركية اللي تتحصل عليها الدولة تقريبا 500 مليار ريال، بترتفع إذا تم تطبيق هذا القرار إلى تقريبا تريليون ريال يمني، وبالتالي تترفع 108%.
0: يعني بتعود
1: بيتم تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وبيتم أيضا صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل يعني منتظم، وبيتم أيضا تغطية نفقات وتكاليف الدولة. بالنسبة للموظفين حقيقة هنا بيبان مش الآن، بيبان فيما بعد. إذا كانت وتيرة الزيادة في الأسعار أكثر من زيادة المرتبات، بنقول إنه القرار إلى حد الآن إن هذه الزيادة لم تلبي فعلا المطالب. وإذا كان زيادة مرتبات والأجور خلال الفترة القادمة أكثر من زيادة في الأسعار، ممكن هذا القرار بيكون ناجح.
0: بروفيسور محمد، يبدو لي اليوم ان بنخوض في التفاصيل، اتمنى ان يسمعها المواطن لا تأثر عليه فعلا، لأنه أنت فعلا أشرت لأنه الإصلاحات الأخيرة أكثر كساها. محامي ميجي، أول عطفا على ما تفضل به البروفيسور محمد وهو خبير اقتصادي، يعني كلام منطقي واقعي، وقال أنه وأنت نائب رئيس الغرفة التجارية وتشكل الواجهة لهذه الغرفة، أعلنت الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي. بروفيسور محمد أشار إلى أنه لما كان الدولار يعطى للتجار بأقل من قيمته السوقية سعر السوق، التجار لم يتعاملوا معه منطق ويبيعوا بسعر السوق ويأخذوا فيه. أنت كنائب رئيس غرفة تجارية وكمحامي لك باع طويل في هذا الموضوع، مثل كيف تعلق يا بروفيسور محامي؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. شكرا أستاذ فهيم على ملامستك لهذه المواضيع،
0: حياك الله.
2: وأتشرف الحقيقة بالجلوس اليوم مع البروفيسور محمد في هذا.
0: كلنا نتشرف بكم مساعدتكم صراحة، يعني
2: الله يحفظك أستاذ فهيم، يعني برنامجك صراحة يعني شفت الملامسة للواقع المعاش.
0: الله يحفظك.
2: طبعا عطفا على ما أشار له البروفيسور محمد، وهو كلام طبعا سليم من ناحية اقتصادية، ولكن نحن نقول أنه للأسف أنه الحكومة عندما تريد زيادة الإيرادات تلجأ إلى الطريقة الأسهل، ولا تلجأ للطريقة الصحيحة والصعبة واللي تبي توجع المسؤولين واللي تبي توجع الذين يتعاشون ومعاشات وما إلى ذلك في الخارج. تلجأ إلى رفع الدولار الجمركي وإلى رفع الضرائب، وهي طريقة سهلة وسريعة ومضمونة أن تحصل على موارد. طبعا الهدف من الإيراد زي ما قال البروفيسور هو زيادة إيرادات الدولة، أنا واضح، ولكن هذه روشتة موضوعة من البنك الدولي والصندوق الدولي للدول النامية والأقل نموا، روشتة جاهزة بتحرير ورفع الدعم زي ما قال البروفيسور محمد، ولكن بعض الدول عملت برامج مضادة لهذه السياسات البنك الدولي. للأسف أن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد أضرت بكثير من الدول،
0: أكيد.
2: حتى مصر تراجعت عن كثير من الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، السودان، تونس، كثير من الدول يعني ما فقدت كل روشتة على ما هي، لكن للأسف عندنا كل ما جاء شيء من البنك الدولي صندوق النقد الدولي تم تنفيذه. وهذا الرفع سعر الدولار الجمركي يعني بشكل كبير من 750 الى 1550،
0: نعم،
2: يعني مش تدريجيا، كان مفترض انه اقل حاجة تدرج،
0: يعني كان دفعة واحدة مباشرة 100%،
2: دفعة واحدة يعني،
0: نعم.
2: بالاضافة ان سلسلة الامداد هي مش متعلقة بالجمارك فقط او بالضرائب، هي سلسلة ممتدة زي ما قال بروفيسور محمد، من الاصلاحات يجب ان تكون شاملة، مش توضع جزء معين وتنسى الجزء الاخر. نحن الان مثلا في معمعات الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران،
0: نعم،
2: والازمات الموجودة في الشرق الاوسط، كل هذه رفعت النقل ورفعت الطاقة، وكل هذا تنعكس اصلا على السلعة والتي في الاخير يتحملها طبعا المواطن
0: اكيد، نعم نعم،
2: التاجر طبعا بيحملها المواطن، لكنه نحن نغفل الاجزاء معينة ويترك بس نرفع الدولار الجمركي لاجل الحصول على ايرادات، وللاسف انه ما في الشفافية في هذا الموضوع، نقولها بوضوح، ولا فيش مساءلة، يعني الفساد المستشري المالي والإداري والجهاز الحكومي للدولة واسع، أي زيادة في الإيرادات لن تؤدي النتيجة المطلوبة ولن تؤدي إلى تحقيق الهدف فعلا، وأنه هذه الزيادة تؤدي إلى أنه رفع الخدمات، حتى رفع نسبة 20% في العلاوات وما إلى ذلك هي ضعيفة جدا، يعني ما تقارن بشيء. وتعليم الكادر الجامعي برضه يعني العلاوات حقهم والترقيات هي لا تساوي شيء، يعني الكادر الجامعي الان البروفيسور في الجامعه يسلم 140 دولار، تصور
0: بالضبط،
2: الموظف العادي يعني المتوسط يقول يسلم 40 ريال سعودي
0: بالمقام المحامي ميري. وانا اقولها بكل صراحه وعلى الهواء،
2: أيوة،
0: واتحمل رد فعل ذلك بالمقام ان تلاقي الصف الاول من السلطه المركزيه يعني احيانا يكون بدرجه البروفيسور،
2: نعم،
0: ليس تقليلي في حقهم، لكن بالمنطق بروفيسور ثم دكتور وتسميات علمية تلاقي انه راتبه اعلى من بروفيسور هذا اللي فعل كادر وتعبان.
2: طبعا يا استاذ فهيم انت تشوف كشف الاعاشات اللي ينشر الان، يعني اقل واحد يسلم 9000 دولار 6000 دولار 7000 دولار
0: هو عن ثانوية عامة،
2: عندهم اي اعمال، هم عائلاتهم وحاجتهم موجودة في الخارج في الفنادق، يعني اغلب الاستثمارات الموجودة الان في القاهرة وفي تركيا وفي الرياض هي استثمارات يمنية، من فين بتجي هذه؟ من كشف الإعاشات، يستلمون كشف الإعاشات ويستلمون من اللجنة الخاصة في الرياض،
0: نعم،
2: من الكل يستلمون، يستلمون رواتبهم الثابتة سواء كان أعضاء مجلس النواب، بل بعضهم ماشي أعمال وصل لهم
0: والله يفعل،
2: جالسين من 2014 لما الآن، يعني أنت إذا بغيت إيرادات دق في هذا الوتر بتجيب لك إيرادات حقيقية يا دولارات، أمور صعبة، مش تدق في الأسهل اللي
0: اللي يضحيته المواطن،
2: يعني يضحيته المواطن في الاخير. انت لما ارتفع سعر الدولار الجمركي من 500 ل 750 كانت الزياده في الاسعار 40%،
0: بالضبط،
2: اللي من 500 ل 700 الان ارتفع بنسبه 120%. تتوقع كم الزياده بتكون؟ 100%.
0: اكيد اكيد
2: بتكون زياده 100% لان كلها مرتبطه سلسله الامداد الغذائيه هذه، تخزين ونقل وتوزيع وتكلفه واعاقات وجبايات في الطرق وتامين عالي. تتصور من المكلة يعتبر في مرحلة عالية على تأمين بحري هو مين المكلة
0: بالضبط، ولذلك ان البواخر ترفض المهيلة
2: والان هذا القرار لأنه بعدت على مشات عمل مين المكلة وحتى مين اعلن وتتهد البواخر الى
0: الحديدة نعم
2: انه شغال برغم انه من ضرب مش فاهمش تعرض الاضرار لكنه شغال. هم يفكروا كيف ما داري يعني بيسحب البساط من الموانئ الوطنيه في المناطق المحرره الى الموانئ اللي هي موجوده في تحت سلطه. طيب عندك ايرادات يا اخي ممكن تجيبها، اعاده تصدير النفط، اعاده الغاز، الاتصالات، الانترنت، 600 مليون دولار شهريا يجنيها الجماعه في صنعاء.
0: يا ساتر
2: يعني هذه الايرادات الحديثه
0: رقم اكيد هذا؟
2: رقم
0: 600 مليون دولار.
2: ها
0: طيب
2: اتصالات الانترنت طيب مبالغ مهوله.
0: طيب
2: الغطاء الجوي للطيران والتامين الجوي ما ذا كل هذا مبالغ
0: يعني في مبالغ كثيره. طيب
2: يعني في ايرادات حقيقيه انت ممكن تشبهها لكن للاسف انت تلجأ الى الطريق الاسهل.
0: طيب
2: اللي بتورد عليها
0: محامي يدي عشان نرد للبروفيسور محمد. طيب عطفا انا تفضلت فعلا، انا اشكرك المره على صراحتك واجدت ما قاله البروفيسور محمد، بس انتم كغرفه تجاريه يعني ايش دوركم في هذا الموضوع؟ يعني كيف تعاملتوا مشكلة كيف تعمل بس سيتعامل التاجر تحديدا الحر في هذا الموضوع؟
2: شوف يا استاذ فهيم والبروفيسور محمد، للاسف انه هذا القرار جاء بعد اسبوع من قرار الحكومه بتشكيل وحده شراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص.
0: ها
2: بعد اسبوع مباشره يعني، وللاسف انه جاء في يعني في اثناء العيد يعني مع ليله العيد مباشره القرار يعني كانه عيديه للناس حتى يعني من باب الذوق، لا توقيت مناسب ولا توقيت يعني يكون محدود وما الى ذلك وفجائي. القطاع الخاص طبعا في المرحله الحاليه هو تفهم مثل هذه الامور مش كان زي ما كان في السابق، لكن الاضرار واضحه على القطاع الخاص حقيقه الاضرار واضحه. وللاسف انه البعض يعتبر ان القطاع الخاص عدو، القطاع الخاص مش عدو، القطاع الخاص هو اللي يقول قاطر الطنيه الان يشغل 80% من القطاع الصحي، 100% في القطاء الزراعي،
0: الكهرباء
2: 100% من القطاع
0: الطاقه، حتى الطاقه دخلوا فيكم
2: حتى الطاقه كل القطاع الخاص لان الدوله رفعت يدها عن الاستيراد. من يتولى هذه العمليه؟ تصور لو القطاع الخاص امتنع عن الاستيراد من بيستورد؟ ما حد بيستورد. اللي اشار اليه البروفيسور محمد برضو مساله الشرط الموضوع من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رفع فاتوره الكهرباء
0: هذا
2: الوضع العادي، تدفع من 9 ريال للكيلو الى 50.
0: يا ساتر
2: او القطاع التجاري يعني تدفع الى 500.
0: لحظه رقم مخيف فعلا،
2: من 9 الى 50
0: يعني بتزيد عليه المواطن راح 40 ريال في
2: الوقت
0: في تعرف ان المواطنين الكهرباء
2: العاديه
0: صحيح،
2: والقطاع التجاري الى 500 هذا من ضمن الشروط الموضوع من البنك الدولي، والا ماشي هم طلبوا مليار دولار كقرض حكومه طلبته ويعطوهم اياه البنك الدولي لنهايه العام بس بشرط تلبية الشروط هذه.
0: طيب بروفيسور محمد حقيقة محاور كثير لكن دعني بس أرجع لما تفضل بقول المحامي وحقيقة كان يعني أكثر ما قلته أنت وصريح كان في حديثه. عطفا أتفضل كيف يعلق البروفيسور محمد يعني الشراكة بين القطاع الخاص والعام إضافة إلى أنه تعرف تعرف الطاقة شيء مهول. تفضل البروفيسور محمد.
1: ما قاله أخي العزيز الأستاذ مجدي هو فعلا كلام صريح يعني وكلام يعني فعلا معاناة القطاع التجاري. أحب نوضح أنه من ضمن الإصلاحات الاقتصادية من ضمن شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المفروض على الحكومة إشراك القطاع الخاص أو تخلي الدولة عن بعض وظائفها بتكون للقطاع الخاص، معناته أنه الآن بيكون للقطاع الخاص دور أكثر بحيث أنه يكون القطاع الخاص تسليم بعض المؤسسات وبعض الخدمات إشراكه مثلا في زي الكهرباء زي الاتصالات وغيرها، معناته أنه الآن القطاع الخاص بيفعل يعني ضمن الشروط الموجودة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ما أشار الأخ مجدي بالنسبة لرفع الكهرباء، الحكومة حاولت تتهرب أكثر من مرة من هذه الشروط. هذا موضوع رفع أسعار الكهرباء مش من الآن، من أكثر يعني تقريبا العام الماضي وما قبل العام الحكومة عملت زيادة طفيفة في السعر التجاري. هذه الزيادة في السعر التجاري بحيث أنه تقول لصندوق النقد الدولي أنه فعلا نحن بدأنا برفع تعرفة الطاقة الكهربائية
0: يعني كانوا يسكتونهم
1: برضو ما يتعلق بتحرير سعر الدولار الجمركي، بدأت الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ثم من 500 إلى 750 علشان نعطي رسالة واضحة
0: نحن
1: فعلا بموجب القرار نفذنا القرار ولكن بصورة جزئية. دي الفكرة الأساسية ما طرحه الأستاذ مجدي بحيث أنه في بداية أخرى هو لابد إذا أنت بتنفذ تحرير سعر الدولار جمركي وبترفع أسعار الكهرباء طيب في الجانب الثاني الأهم وما يتعلق بجانب الإصلاح الإداري الفساد
0: أنا أشكركم الله أشكركم الله أشكركم بفصار ومحامي إصلاح هذا
1: إذا كان أنت الآن بتحرر سعر الدولار الجمركي وبتحصل مال أكثر والمواطن بيتحمل بيدفع ثمن هذه الفاتورة من خلال ارتفاع الأسعار طيب هل هذا كل الآن الزيادة في الإيرادات الجمركية بتوجه لصرف الإعاشة للموجودين خارج الدولة
0: على حساب المواطن المدعوس
1: هذا إذا ده من شروط أنا في ضمن الضمانات الخاصة أو الضمانات المشروطة لنجاح تحرير سعر الدولار الجمركي انه عائدات العائدات الماليه الخاصه بالرسوم الجمركيه هل ستوجه فعلا للموازنه العامه ام ستوجه الى دفع اعاشات للموجودين خارج الدوله بتدفع امتيازات المسؤولين في الداخل علاوات وامتيازات وغيره وغيره هذا طبعا بتفشل تحرير سعر الدولار الجمركي هذا من الضمانات الخاصه ب في اذا انت لو بتنفذ او بتطبق سعر الدولار الجمركي او بتحرك الدولار الجمركي يجب ان تصاحبها اصلاحات اخرى
0: يا سلام
1: هذا هو
0: اصلاحات شامله على مستوى زي ما تفضلتوا بروفيسور محمد ميدي انه الاصلاحات تشمل حتى الجانب الاداري وفساده
1: لكن زي ما قال مجدي انه فعلا الطريقه سهله المواطن بيتحمله بيسكت لقدك هذاك بتعلمهم لأن بتعلمهم كيف أنت بتسحب عليهم امتيازات بالدولار هم موجودين في الخارج ومسؤولين هنا وكلاء ومدير عموم وغيره وغيره يستلمون امتيازات وتقوم أنت بتسحبها منهم هذا الضمان
0: بس محمد حتى لو دخلت في تفاصيل حياتكم الخاصة مع المحامي يعني أنت درست وتحصلت على يعني شقت الحجر والصخر وزي أيضا محامي جدي يعني سنين من العمر ضاعت في التحصيل العلمي مقرب واحد جالس في القاهرة للأسف أنا أقولها يعني يستلم كشف الإعاشة الناس كلها طلعت عليه فهم مخرب ناس في القاهرة ينام ويشرب ويأكل ويحول له 700,000 دولار و7,000 دولار وراتب في إدارة سابقة إضافة إلى أليس ذلك يعني بكل تأكيد سيب الإحباط المواطن وعدم الثقة في هذه الحكومات متتالية والأخير حكومة الزنداني فما أدري كيف الموضوع لكن سؤالي أيضا بروفيسور محمد يعني هل إنه من ضمن شروط البنك المركزي والكل يفهمها وسأحيل السؤال بعدين بعد ما أتحدث عن محمدي وعاء دولة واحد اللي هو البنك المركزي وعاء دولة واحد معروف لكن نحن عاني الآن هنا مشكلة إنه بنكين بنك في صنعاء وبنك في عدن قرار التحرير لم يعتمد من الحوثيين ضف إلى ذلك إنه بعض المحافظات ولا أسميها أنا إلى حد اللحظة لم تورد في وعاء البنك المركزي فماذا يعني ده بروفيسور محمد؟
1: هو فعلا من ضمن العوائق الخاصة بتنفيذ زي قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي انقسام السياسة النقدية انقسام الجهاز المصرفي انت الان بتورد بالنسبه للمناطق المحرره مناطق المحرره يعني معظم بعض المحافظات لا تورد وبعض المحافظات تورد زي ما عرف تورد الفرع البنك المركزي في مأرب لكن المركز ما تورد فيه وزي ما قلت انه فعلا هذه تطلب اصلاحات شامله في كل الجوانب الحكومه زي ما عرفت انه الزنداني اشار الى انه بعد تطبيق سعر الدولار الجمركي بيكون في هناك اصلاحات شامله فيما يتعلق بهذا الجانب انه ضبط التوريد وغيره نحن بننتظر خلال الفتره القادمه الى اي مدى ممكن الحكومه ان تقوم بتنفيذ هذه الاصلاحات طيب.
0: محمد نفس السؤال ولا اتذكر انه في حلقه سابقه معك تقريبا في العام الماضي 2024 كنا نتحدث هذا الموضوع انه ان لم تتم ومعاد البروفيسور محمد هون ان لم تتم اصلاحات شامله على اعتبار انه الغاء البنكين وتوحيد الوعاء الوحيد لمصارف الدوله وانه الفساد المستشري تحويل دولارات برا سيؤثر انتم كرفه تجاريه يعني هل وضعتم فعلا خطه لمنتسبيكم لحمايته اولا ثم للتعامل مع المواطن هذا المدعوس يعني
2: شكرا جزيلا الإشارة للبروفيسور محمد فعلا كلام ممتاز نحن نقول بأنه بالنسبة للجماعة في صنعاء عندهم اقتصاد موازي ما يعترف بالاقتصاد الموجود في عند الحكومة المناطق المحررة حتى العملة هذه الصغيرة يسمونها القاعدة ما يعترفون بها وبالتالي هم يسحبوا العملة الصعبة من الجنوب ويدوها للشمال وحتى بعض المسؤولين يحولون ومحافظ البنك المركزي يعترف في اكثر من لقاء صحفي انه في مسؤولين كبار في الدوله يحولون العمله الصعبه الى مناطق الحوثي والى الخارج يعني بمبالغ كبيره جدا وبالتالي هذه العمليه كلها اللي يقوم بها الحوثي هي تضر اصلا بالاقتصاد الموجود في المناطق المعرضه وعنده سياسه مدروسه الحقيقه يعني انه تضغط على الاقتصاد في الجنوب وايضا انك ما تعترف بالعمله الوطنيه جبايات مضافه يعني البضائع اللي تجي مثلا من عدن الى صنعاء في احد جبايه جمايه ثانيه مش معترف بالجمارك اللي تاخذ في عدن
0: يعني يعيد جمركتها بالرخاء
2: جمركتها بالضبط وهذه كلها طبعا توفر له موارد كبيره جدا بالنسبه للجماعه عندهم يعني موارد كبيره جدا نتيجه لهذا الضغط ولكن عندنا للاسف غايبين عن هذا الموضوع انك انت ليش الاقتصاد ما يحيد اكثر مره نحن نقول انه الاقتصاد يجب ان يحيد مثل الفن مثل الكره
0: يفرق بين السياسه
2: تحييد الاقتصاد
0: لانه معيشه الناس هذا
2: معيشه الناس يعني توحيد العمله توحيد البنك المركزي هذه من الامور الاساسيه بحيث انك انت الحرب شكلها عادها مطوله ما في حلول يعني في الافق بشكل يعني
0: فعلا ما في ما في ما في وضوح للرؤيه يعني
2: في وضوح اقل حاجه انت حيدوا الاقتصاد وحدوا هذا البنك المركزي واحد سواء كان حتى لو مش الداخل في الخارج يكون ماشي اشكاليه كان في اقتراح
0: انه كان في الاردن يكون مفروض يكون
2: في الاردن نعم كان في اقتراح انه في الاردن مش مشكله حتى لو في شركه اجنبيه تولى البنك المركزي مش مشكله
0: لكن يبدون
2: يبدون الوطنيين مش قادرين يعني
0: اذا كان يبدون المحامين ان الموضوع لانه زي ما تفضلتم زعل الجماعه شويه
2: أيوه.
0: رفضوا فكره الاردن
2: رفضوا فكره الاردن فعلا لانه اصلا هم طبعا كل الاحتياطيات الموجوده كانت في البنك المركزي استولوا عليها وزي ما قلت لك في مؤسسات اراديه عندهم ضخمه جدا للاتصالات الانترنت
0: فعلا بالضبط
2: الطيران التعميم على الطيران كل هذا عندهم
0: غريب والله
2: جبايات غير عاديه يعني بالاضافه لانه دائما يفرضوهم جبايات وبالصميم
0: والله يشفي على
2: مش اي حاجه لكن اللي حاصل عندنا انت لما تفرض جبايات زي ما قال البروفيسور محمد هل فعلا بتفرض الوعاء
0: البنكي الوحيد بالضبط
2: البنكي بتكون بتوفر الخدمات ورواتب الناس
0: هذه المشكله
2: هذه الاشكاليه انت ايش اللي يضمن انه فعلا هذه الزياده في الدولار الجمركي بتذهب الى الخدمات والرواتب
0: يعني يعني ازمه ثقه بين المواطن وبين الدوله نحن نقول الآن مباشرة
2: بشكل واضح
0: طيب بروفيسور محمد أعود لك بقول تأكيد ارتفاع سعر الدولار وتحريره جمركيا ينعكس على ارتفاع أسعار السلع يعني هل حدد الدولة أنه السلع بذاتها يعني سلمت من هذا القرار تفضل
1: طبعا زي ما أشرت قبل قليل بالنسبة للإيرادات شوف خلي بالك الإيرادات الجمركية بترتفع بنسبة 108% كإيرادات ولكن لا يعني أنه أسعار السلع بترتفع بنفس النسبة اللي هو 108% ليش؟ لأنه تكلفة السلعة بالنسبة للرسوم الجمركية تعتبر جزء من تكلفة السلعة وليس سلعة كامل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع بتزداد هي بشكل عام بترتفع كل الأسعار كل السلع برغم أنه في سلع معفية السلع في خمس سلع معفية اللي هو زي الدقيق والقمح والرز وحليب الأطفال والأدوية على ما تقدر معفية لكنه برضه ما بتسلم من مسألة الزيادة ليش؟ لأنه في هناك زيادة في تكاليف النقل تكاليف الشحن تكاليف التخليص الجمركي إلى آخره وبالتالي متوقع أن ترتفع ولكن الارتفاع يكون بنسب مختلفة مثلا السلع المعفية بتكون زيادة في حدود 1% في هناك سلع اللي هو درجة ثانية يعني هي أساسية ولكن بأنه درجة ثانية بتكون مثلا 2% 3% كحد أقصى بدك توصل إلى 20% طيب بما معناته أنه الأسعار هي مبدئيا بترتفع طيب السؤال الآن اللي يبرز ليش إنه الحكومات ومن ضمنها البلادنا اليمن اعتمدوا على سعر الدولار الجمركي سعر الدولار الجمركي المقصود به إنه يعني احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت مثلا السعر الثابت لمدة 10 سنوات 20 سنة مثلا عندنا كان 250 ال 250 هذا ريال للدولار من عام 93
0: دقيقة خلي على خط اللحظة خلي تفضل
1: من عام 93 إلى عام 2022 كان السعر ثابت السبب الأساسي أن معظم الدول ما كانت تحسب سعر الدولار الثابت السبب الأول علشان انخفاض تكلفة السلعة لأنه أنت لما تقوم بتعويم سعر الدولار الجمركي يعني تساوي الدولار سعر الدولار الجمركي تساوي بسعر السوق معناته أنه بترتفع تكلفة السلعة
0: أكيد
1: وبالتالي بتزيد أسعارها في السوق وبالتالي المواطن أنه يعني
0: بيتحدث
1: لما تكون تثبيت سعر الدولار الجمركي السلعة بتكون سعرها أقل أو مناسب بالتالي أنه المواطن فعلا بيتحصل على السلعة بأقل أسعار أيضا مشان التضخم فعلا لما ترفع أنت الأسعار أو سعر الدولار الجمركي بترتفع أسعار السلع بالتالي بيؤدي إلى التضخم ممكن هذا يعيد نحن مرة

0: أخرى إلى سعر الصرف رغم أنه يشكل مشكلة سعر.
1: أستاذ محمد قبل الاتصال بس قبل الاتصال ميدي محميدي سأعود لك في موضوع الخمسة السلع اللي تم تحريرها أو الحفاظ عليها منها بس خلينا نسمع الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معي تفضل أخي؟
2: أبن عدين بكير.
1: حياك الله أبن تفضل حياك الله معك بروسير محمد والمحميدي تفضل.
2: أولا أنا أقدر كل الذي يجيب ولكن نحن نتكلم على فساد السلطة والمال وهذا أعلى وأكبر نوع من أنواع الفساد أن يتحد المال والسلطة ما نستطيع أن نخرج من هذا. علينا أن نعمل نحن كمواطنين ماذا يفيد نحن كمواطن في ظل هذا الفساد الجاي. أولا هل يملكون القائمين عندك في الاستديو ثقافة للمواطن في أن يحافظ على نفسه ويحافظ على حياته في ظل هذا الوضع؟ مثلا إذا كان المواطن اليوم عنده سيارة هل في هذا الوضع يبيع السيارة حقه؟ إذا كان المواطن يملك من هذه الدنيا هل يبيعها ولا يخليها؟ مصلحة المواطن وين؟ نحن ما حذارين الآن. هل المواطن ينفق كل ما عنده مشان يستهلكه وبعدين يبقى ينظر لنفسه؟ هذه ثقافة المواطن لا أحد ينظر إليها إطلاقا. نحن نعاني هذه الخوف اللي تقولها كلنا نعرفها ويتكلمون الناس فيها في المقال وأقدر لكم هذا المجهود. لكن ماذا تنصحون المواطن أن يعمل؟ هذا واحد. يعني ما في ثقافة للمواطن كيف يتعامل مع ضد هذا الفساد. وكأن الأمر لا يعني المتحدثين ولا يعني أصحاب الرأي وأصحاب العلم شيء خلاله يقدمونه للمواطن. مثلا المواطن لو أنه يعرف هؤلاء اللي عنده بيعرفون كل المتعلمين أن المواطن يدفع في الصحة حقه بس ما يرطب قلبه يرطب قلب المريض. لو نحن فكرنا بس كمواطنين أن نحن ننشئ مستوصف خيري تخصصي والأطباء الآن معنا في مجموعة من الأطباء الآن يفكرون في إقامة هذا المستوصف الخيري. يعني نحن نريد أن نقدم لأنفسنا ماذا نعمل في ظل

0: في حلقة مباشرة يقول حياهم الله ونطلع على الهواء لكي نضع النقاط على الحروف ويعرفوا الناس من معارك الجانب الصحيح. تفضل.
1: يا سيدي هذا سنكلمك عنه في الموضوع في وقت لاحق ان شاء الله.
0: طيب.
1: الامر الثاني اذا كان المواطن ما يعرف ماذا يعمل في ظل هذا الوضع يا اخي كيف تريدون ان يتعامل معه؟ نحن نسمع وان الصندوق النقد والصندوق هذا موضوع ما يهمنا انا كمواطن.
0: طيب طيب.
1: هذا واحد. ان نعمل نماذج تخرج المواطن من هذا البلوى مثلا. طيب. ليش ما نعمل جمعيات استهلاكيه مثل يتبناها مكتب. طيب. التمويل والتجاره
0: وانا الان محامي يقول هذا الملاحظه. تفضل.
1: فنحن نريد ان نعمل لنا مخارج نحن كمواطنين. طيب. لكن من الجهات التي ستدعمنا شوف لا تنتظر من الفاسد انه يعطيك شيء.
0: طيب معلش يا استاذ حفاظ الله يطلع حفظك يا ليت تطرح نفس ال
1: انت معناه تنقل في الخط خلاص
0: لا لا لا لا فهمنا الله طول عمرك معلش يا
1: خلاص ما تبغى تتكلم
0: لا لا بالعكس بقولك اذا بس بعجاله لانه فعلا اتصالات كثيره ما تفضل
1: يلا العفو منك السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. لا تعليم قبل انا بس اولا كما قال الاستاذ وهاء تفضل ابو عجال بروفيسور محمد نسمع ميدا عشان محمد عشان تفضل.
2: حقيقه اشار الاستاذ بهاء الى هو الاستاذ بهاء هو يبغي نصائح للمواطن كيف يتعامل في ظل هذا الوضع. بالنسبة للمواطن أكيد الوضع الآن هو وضع يعني صعب جدا على المواطن أن بالترشيد في النفقات العامة أشار إذا كان سيارة يبيعها وما يبيعها هذا المواضيع يعني
0: خاصة بالمواطن
2: هو له تقديراته وحساباته. بالنسبة
0: لمصير حياته
2: بالنسبة لموضوع أنه كيف مثلا على سبيل المثال الجهود سواء كان الحكومة للتعامل مع هذا الوضع في هناك كان مبادرة سابقا من قبل المحافظ السابق
0: سنين كان جمعية
2: فهذا
0: هلا شخصيا لازم تحصل بالكرت الجمعية
2: في هناك بشأن الإنشاء الدعم الدقيق للمخافض من قبل المحافظ شاهدنا في مرة البيع السعر الكيلو التمر ب3000 ريال مجهول في مبادرات سابقة من قبل الدولة بإمكان الدولة إنه تستمر في مثل هذا البيع في هذا
0: جدا بروفيسور محمد بإمكان الدولة يعني في من عطل هذا القرار بكل وضوح يعني والله فعلا بإمكان الدولة تمشي على هذا النمط. تفضل محمد ميدو سألتك يعني في ظل هذا السرعة اللي تم تحسينها وإخراجها من قرار يعني كيف تعال معها
3: هو بالنسبة للسلاح حسب القرار هي القمح المعفية القمح والأرز فقط والأدوية حسب القائمة الوطنية
0: ها يعني السلاحتين المعفية بس
3: السلاحتين فقط
0: اللي الأرز والقمح توضيح ممتاز الآن فهمنا
3: أيوة مش كل السلاح هم للأسف حتى في المغالطة في الموضوع اللي كان يقولها وكأنه تحميل القطاع الخاص يعني الوزر هذا بينما هو المعفيتين هو السلاحتين فقط اللي هي القمح
0: والأرز
3: للأسف أنه فيما يتعلق بالدقيق برضو في قرار من وزير المالية بوضع تدابير تعويضية أرفع كلفة الإسراد 1000 في 1000 أيوة بالنسبة للدقيق والسوردون الدقيق الآن يعانون يعني ورداتهم موجودة في المال ومش قادرين يدفعوا هذه
0: 1000 في 1000
3: 1000 في 1000
0: فالكل على المواطن هذه يا
3: هو أصبرنا حماية الصناعة الوطنية نحن طبعا ما حماية الصناعة الوطنية لكن الأمور لازم تأخذ يعني أقل حال أعطي الناس يعني مهلة
0: السؤال الحماية الصناعة الوطنية هل ستغطي سوق؟ لا
3: هو
0: اذا اعطي الناس فرصه يا اخي ايش الكلام
3: الناس فرصه ان انت لما تجيب قرار صرمه واحده والناس قدام اخرى مثلا في البحر ولا قدام في المينا تقول لهم لا ماشي افراك عن البضاعه هذه بدفع هذه طبعا عجزوا عنها ولا خسران هو اصلا هو عمليا خسران لان تكلفته كان ثاني
0: طبعا اضيفت الى التكلفه ما كانت توقعها
3: فمن اتخذ قرار هذا وايش المبررات للاسف انه ما يشاركوا الناس في اتخاذ قرارات للاسف
0: مشكلة
3: يعني ما وزارة مالية تشارك الناس في اتخاذ القرارات ولا حتى رئاسة الوزراء برغم انه في الجانب الفنية تعقد ودراسات مش فاهم ايش لكنه اذا كان في قرارات مصيرية تمس حياة الناس وتمس حياة هذا القطاع يجب ان تاخذ رايهم انت فيه لعله وعسان يكون في تصويب
0: بالضبط
3: الواحد لما تصفق كل واحد يعني عنده فكر وهكذا فبالنسبه للاستاذ بها طبعا يلوم نحن على اساس انه الناس كلها تعرف هذا الكلام يا استاذ بها مش مجلس ان الناس تعرف الكلام هذا ولا نحن بنجيب النظر وما الى ذلك بالعكس نحن نرحب بدعوه الاستاذ فهيم في هذه الاذاعه الوطنيه وهذا نوع من رفع التوعيه للمواطنين نحن ما بنطب لحد على فكره ولا بنجامل حد في
0: الموضوع لا بالعكس يا محمد بروفيسور محمد الان طرحكم فعلا يعني في انا اقول لك في صراحه وفي قسوه حتى على الدوله ممتاز جدا ما تفضل بقول هذا راي شخصي يعني
3: راي شخصي للاسف انه كانه يحملنا حتى انتم

0: الناس بدون الناس ايش بيسووا الناس
1: مش
0: لا
1: مش
0: كل واحد قادر انه يتصرف.
1: انا اقول لك
0: مجدي ولا الدكتور محمد انه يوري الناس كيف يتصرفوا.
1: شوف محامي مجدي ومبرسل محمد, انا ليس في في صدد الدفاع عنكم, انتم دافع عن انفسكم وانتم اخبر مني, وانا اوجه رسائل للبهاء انه فعلا تقبلنا حديثك, لكن فعلا انا اقولها بالفم المليان بفسر محمد مشكور انه ترك عمله وتجاوب معنا للتوضيح. محامي ميدي بوعابس نائب الغرفة التجارية ايضا ترك عمله للتوضيح, ليس للتنظير انما فعلا لتوضيح القضية المهمة جدا هذه والصعبة اللي اثقلتك اياها المواطن وانت منهم يا بهاء.
0: نعم
1: طيب.
0: صحيح. ايضا ما يتعلق بالدكتور محمد شوية الاثار, انت لما تتخذ قرار
1: او عفوا معلش يبدو لي ان علقنا الاخ على سعود لك. تفضل اخي من معي.
2: السلام عليكم.
1: عليك السلام. لا انا اسف شوف فتحنا لك الخط ورحنا للحديث. تفضل.
2: الله حيك. صالح الديماني معك.
1: حياك الله صالح تفضل.
2: الله يا اخي بالنسبه للكهرباء رفع التعريفه هذا طبعا قرار مجحف جدا.
1: طيب
2: يتحمل الرفع هو الانسان يخاف ربه الانسان.
1: اكيد اكيد اكيد.
2: الشخص اللي ممكن عن فاتوره ويعمل باي باس من برا على برا هذا طبعا اكيد ما بيهمه الكلام هذا. وللاسف يعني الحكومه غلطت النظر عن هذا الشيء وكانت تعطيك الضوء الاخضر انك راك اعمل اللي بتعمله.
1: الله يشغلك.
2: الحكومه اذا كانت
1: طيب
2: تكون تتخذ اجراءات هذه تحمي الشخص اللي بيكون بيدفع الفاتوره.
1: بالضبط بالضبط. هذا يا مهندس صالح هذا الله يحفظك. تفضل.
2: الشيء الثاني مستلزمات الطاقه. الطاقة طبعا شيء أساسي داخل الناس. وطبعا كل واحد محتاج له. وفي نفس الوقت أيضا لما الناس تحول للطاقة الشمسية
1: والطاقة
2: الجديدة يكون في تخفيض عبء عن الحكومة.
1: أكيد أكيد أكيد.
2: يعني فمفروض إنه مقابل هذا يعني إنه تكون طيب. الرسوم تكون
1: يا مهندس صالح أنا أقول لك وأيضا أتحمل حديثي هذا إنه للأسف كل سلطة تحذف الكرة في ملعب السلطة الأخرى وكل وزارة تحذف الكرة في ملعب الوزارة الأخرى وصار المواطن زي ما يقولوا في الشرح تايه.
2: والله نحن
1: بنوصل نحن كمواطنين نشرح بس ونسمع الشرح ونروح وكلنا أعباء وتعب.
2: نحن
1: بنوصل شكرا مهندس صالح. شكرا لك. شكرا. تفضل محامي عشان نعود للأستاذ محمد البروفيسور محمد. تفضل.
0: نعم. لا بالنسبة لأثار القرار أي قرار يدخل في أثار له هذا بتكون له أثار حتى على الاقتصاد. بصير محمد يعرف الكلام ده. هذا بيؤدي إلى انكماش ركود موجود على الأرض الواقع. يعني ضعف القوة الشرائية الموجودة. وأنت لما تفرض جمارك أعلى وضرائب أعلى معناه أنك بتجيب فلوس صح أنت.
1: أكيد لكن.
0: لكن في الأخير الوعاء الضريبي اللي بتنتجه نهاية العام بيكون أقل وبالتالي تقل نسبة دفع هذه الجمارك. يعني بدل ما كانوا يدفعوا مثلا جمارك بمبلغ معين مع قلة الاستيراد بتقل هذه الحصيلة.
1: إذا في النهاية
0: حصيلة. الحصيلة أيوة نهاية العام بتوصل إلى حصيلة دائما قاعدة بالنسبة للوعاء الضريبي. انظر إلى ما بعد نهاية العام مش تنظر مباشرة إلى الآن تكبر
1: حصيلة. يعني ما تكون نظرة دونية خليها على مسافة أبعد.
0: أيوة لأنه انكماش اقتصادي موجود أصلا ركود واضح أصلا.
1: سأعود لك أستاذ ميدي. بشار محمد أطلع ما قاله المحامي ميدي إنه فعلا إنه وأنت أشفت له في حديثك إنه انت الان صرت يعني قد ترتفع عندك الوتيره الضريبيه بالارتفاع لك بالاخير صفريه. بس خليني احط عليك سؤال ولكن اسمع من هذا الكلام الموضوع انه الحكومه اعلنت عن زياده مرتبات موظفي الدوله واطلاق العلاوات والتسويات, يعني هل ستكون موازيه لهذه الارتفاعات؟ تفضل استاذ محمد.
3: بالنسبه لزياده المرتبات بحدود 20% مع اطلاق العلاوات التسميه والتسويات, كما هو معروف انه موظفي الدوله لم يتقاضوا اي زياده في المرتبات او التسويات او العلاوات السنويه تقريبا من عام 2014 الان. هناك زياده طفيفه حصلت عام 2016 ايام رئاسه الاستاذ احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء صرف مبلغ رمزي زياده في المرتبات, وتم ايضا صرف علاوه حق سنه او سنتين, لكن الفتره طويله لم يستلموا موظفي الدوله اي مستحقات او علاوات الى اخره. الان بيصرف زياده في الراتب 20% تسويات وظيفيه ترقيات الاكاديميين في جامعه حضرموت النقل عن طريق الاكاديميه نقل بالمهلات اطلاق علاوات السنويه. ربما انه هذا سيتشكل نقول في ظل الظروف الحاليه في ظل ما تعانيه الدوله حقيقه من انخفاض في الموارد في ظل توقف صادرات النفط والغاز في ظل توقف الدعم الدولي نعتبره مقبول هذه الزياده وربما متخفف نوعا ما

0: من تكاليف المعيشة المرتفعة، ولكن هل ستواكب او ستواكب الزياده في اسعار السلع والخدمات؟
1: هذا ما هذا السؤال
0: خلال الفتره القادمه.
1: طيب البروفيسور محمد، انا اسف على مقاطعتك، انا بس ادراك الوقت بغيت بخرني منكم اليوم ما في حتى اتصالات كثيره، نحاول يعني فاكس بالاتصال. طيب هذا القطاع الخاص اللي بيع في اجل واللي بقريه ما حصل 20%، كيف وضعه؟
0: لا دي في هناك يعني تقريبا نظريه اقتصاديه تقول انه صاحب القطاع الخاص والاصحاب المهن الحره لديهم مرونه سريعه في التعامل مع الزياده في الاسعار. فمثلا السباك او صاحب الكهرباء او صاحب الدكان لا يرفعوا دخلهم باستمرار، ما ينتظروا اي زياده. انت لو بتلاحظ انه الان اصحاب القطاع الخاص والمهن الحره قد رفعوا اسعارهم،
1: يتعاملوا على الواقع،
0: لكن موظفي الدوله هم اللي ينتظروا 10 سنوات منتظرين اي زياده، بالتالي مرونه يعني بطيئه بالنسبه لموظفي الدوله. اما القطاع الخاص فهو
1: يتعامل على الواقع،
0: يتعامل مع الواقع. حتى زياده المرتبات لموظفي الدوله تخدم القطاع الخاص. ليش؟ لانه زياده الاجور والمرتبات في أيدي الأسر سيؤدي إلى زيادة الأنفاق، زيادة الشراء. وبالتالي ستتحرك المتاجر، ستتحرك القطاع الخاص، سيزداد دخلهم. شوف العملية كده مترابطة بين البلد. فبالتالي أي زيادة في المجهور المرتبات يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، وزيادة الطلب على السلع تؤدي إلى زيادة الدخل لأصحاب المحلات التجارية المهن الحرة والقطاع الخاص وغيره.
1: طيب بروفيسور محمد، عود لك للخبير المحاميدي. محاميدي في سؤال أتانا الآن من واحد من الأخوة الأعزاء، يقول بخبرة الأخوة الضيوف عندك، السؤال المشترك طبعا السؤال من نبع عن عود البروفيسور محمد، يقول بحكم خبرة الأخوة الضيوف عندك، يعني هذه شهادة من شخص مستمع الآن البرنامج، هل بالإمكان حضرموت تكفي نفسها ماليا؟ ولماذا لا يكون لحضرموت قرارها الخاص ما يتوافق مع طلعاتها من ناحية الاقتصادية؟ تفضل. مهم طبعا، لا وقفت المحاور عندي وحولته لعندكم.
2: الله يحفظك، حتى يدخل بجانب السياسة، والسياسة ما تنفصل عن الاقتصاد.
1: أكيد
2: السياسة والاقتصاد يمشون مع بعض
1: في خط مزدوج فعلا.
2: يؤثر السياسة على الاقتصاد والاقتصاد يؤثر على السياسة.
1: نعم.
2: يعني ما اقول انه بالنسبه للقرار هذا تحرير رفع الدولار الجمركي كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء اللي صادر في نهايه العام الماضي اللي هو رقم 11 لعام 25، وذكر هذا القرار للاسف ذكر انه في محافظات ممتنعه عن توريد البنك المركزي،
1: وهذا ما تفضلنا في بدايه الحلقه
2: وذكر حضرموت كاول محافظه انها تورد البنك المركزي. بعد هذا قرار من مكتب تنفيذي طبعا بالساحل والوادي بالتوريد الى البنك المركزي، يعني حضرموت عمليه تورد كافه الايرادات حتى الكهرباء
1: صمافين،
2: يعني صمافين توردها كامل الى البنك المركزي بشكل كامل. طبعا موارد حضرموت عاليه جدا بامكانها الاكتفاء، يعني انت حضرموت هذه من عام 90 وهي توفر الدوله 78% من ميزانيتها.
1: نعم.
2: يعني نحن نذكر في البرلمان لما قام واحد من تعز في 2005 ايام
1: كان دولة
2: عبد الله بن حسين الاحمر، قال له ايش المشاريع هذه اللي في حضرموت ايام الاحتفالات مع الاحتفالات، قال له اسكت ابن امك شوف راتبك من عندهم.
1: الله اكبر.
2: قال له باللهجه هذه اسكت اسكت اسكت، قال له شوف راتبك من عندهم. يعني حضرموت
1: هذا ايام هلال الله يرحمه،
2: ايام هلال
1: بالضبط،
2: يعني توفر 78% ولا زالت لحد الان. شوف حضرموت اكثر من 70% موارد الدوله كلها،
1: حتى علقوا عليها قالوا بقر الحلوب،
2: بقر الحلوب ولا زال
1: القوه دي.
2: للاسف انها هي ما تستفيد من خيراتها ولا ابنائها، يعني انت تروح للمناطق اللي يخرج منها النفط والغاز هذه،
1: والله فعلا
2: يعني عندهم الابار سرطانات ما ذلك ما استفادوا
1: منها. التقرير ناقشه كامل فعلا، يعني
2: فعلا. وبالتالي يعني اداره حضرموت هي تطلب طبعا تطلب مواقف سياسيه.
1: نسمع راي البروفيسور محمد في هذا السؤال نفسه، يعني اللي تفضلوا ميتي اللي يقول انه يعني انت كخبير اقتصادي وبروفيسور في لك باع في كيف تعلق على هذا الموضوع؟
0: وشوف في ظل الوضع القائم، في ظل المركزيه، في ظل دوله واحده ذات سياده، حضرموت بحاجه الى المركز لدعم المركز. لو قال حضرموت الان خلاص يلا لا توردنا النفط ولا توردنا ايرادات، اكتفوا بنفسكم بالمقابل تحملوا مرتبات موظفي الدوله، تتحملوا المشاريع في الوقت الحالي، لن تستطيع حضرموت ان تقوم بهذه المهام. حضرموت بحاجه للمركز، حضرموت بحاجه
1: والمركز بحاجه لحضرموت،
0: والمركز بحاجه لحضرموت في ظل الوضع الان القانون الموجود، لان المشاريع الاستثماريه او البرنامج الاستثماري هو ما يعتمد دائما على المركز. النفط هو عباره عن ايرادات سياديه يورد الى المركز، وبالتالي في ظل هذه التداخلات الموجوده المشاريع الكبيره، مشاريع الكهرباء لازم بحاجه للمركز
1: اكيد
0: مش بحاجه
1: اكيد اكيد, أكيد.
0: مشاريع الطرق مشاريع المياه بحاجه للمركز وبالتالي
1: نحن خليك على الخط يا اخي لحظه
0: اذا حضر موت في ظل الوضع القانوني الموجود حاليا الافضل هو الحكم الذاتي او انه على طريق الاغاني يكون حضرموت ممكن الطريقه المناسب لها
1: يعني في الوضع المركزي حضرموت
0: المركز بحاجه
1: حضر في الوضع المركزي تعبان
0: كل تعبان
1: طيب خلي معلش استاذك وفاز السلام عليكم
3: السلام عليكم كيف حالك
1: حياك الله تفضل معي يا اخي
3: الله يحفظك هاني بن حمدان معك
1: من
3: هاني بن حمدان
1: حياك الله تفضل يا اخي تفضل
3: الله يحفظكم شكرا على البرنامج المميز
1: الله يحفظك تفضل يا اخي
3: الله يعطيك
1: العافية
3: في سؤال يا أخي ما دور غرفة تجارية في الإيرادات هذه دائما التجار اللي يوردونها وخاصة اللي تنطوي تحت يعني الأشياء الضرورية للمواطن
1: نعم
3: وبعدين يتم تدبيلها كل مرتفع الجمارك تبدله ما يرفع الجمارك يجدد
1: طيب
3: في سؤال ثاني
1: تفضل تفضل
3: بالنسبه لحد الاقتصاد ايش ما هي الاهداف يعني الخطط المستقبليه لفكره الاقتصاد الان اللي يحصل بالتغيرات
1: طيب هسال لك زين طيب اساس العرض لاول مره من الحميدي وسيعلق عليه السؤال الثاني الاستاذ محمد شكرا لك
3: الله يحفظك
1: معك عندك راديو تسمعنا هنا اكيد
3: الله
1: يحفظك تسمعنا هنا عندك راديو
3: أيوة
1: طيب اسمع رد من طيب شكرا لك محمد واضح السؤال ما هو دور الغرفة التجارية واسمع البروفيسور محمد في هذا
2: طبعا الغرفة التجارية تمثل القطاع التجاري بشكل عام وهي منظمة مهنية ذات استقلالية مالية وإدارية وتمثل مصالح القطاع الخاص بشكل عام وزي ما قلنا انه البعض يفكر ان القطاع الخاص هذا عدو للتنمية للأسف انه مش هذه النظرة غير صحيحة بالعكس هو قاتل التنمية وهو متبني هذه التنمية بالنسبة لدور الغرفة في الإيرادات نحن طبعا ما لنا علاقة بمسألة انه القطاع التجاري كيف يتعامل في السوق هذا يعود للتجارة انفسهم وهم يتعاملوا للاستيراد ما الى ذلك لكن نقول دائما ان الدورة السلعية هي دورة مترابطة فالتاجر هو يحسب هذه الدورة السلعية من تاريخ الفتح
1: الاعتماد البنكي بالضبط
2: الى وصول السلعة فكل هذه الدورة مترابطة مع بعض ولا يمكن فصل اي منها عن الاخر وبالتالي حتى القرار هذا بتحرير سعر الدولار الجمركي هو اصلا داخل ضمن هذه الدورة وضمن الاثار السلبية التي تنعكس على السلعة وبالتالي المنظور العام انه انت لا يمكن تجزئه جزء معين من هذه الدوره وتفصمه عن المواضيع الاخرى يعني التخزين والنقل زي ما قلنا
1: وكانك محمد تقول انه التاجر في الاخير هو يضمن حقوقه من فتح الاعتماد البنكي حتى وصول بضاعه الى مستودعاته
2: بالضبط
1: طيب بروفيسور محمد يقول وما هي الفائده الاقتصاديه الخطوط الاقتصاديه حاليا والبلد رايحه في حسب سؤالها
0: طبعا الاهداف الاقتصاديه من هذه القرارات ومن ضمنها تحرير سعر الدولار الجمركي هو زياده موارد الدوله تحسين موارد الدوله حتى تستطيع الحكومه الايفاء بالتزاماتها مصرف مرتبات صرفيه تشغيل لموازنه الدوله القيام بتنفيذ المشاريع لابد بحاجه الى موارد الموارد هذه لم تاتي الا بتحرير سعر الدولار الجمركي عن طريق زياده الايرادات الجمركيه في ظل توقف ايرادات النفط والغاز والمساعدات الدوليه ايضا الهدف منه هو اعداد موازنه الدوله 10 سنوات تقريبا لم تعد اي موازنه من 2014 12 سنه لم تعد اي موازنه للدوله الهدف منه ايضا اعداد موازنه وخفض العجز في الموازنه العمليه الدوله ايضا قرار تحرير سعر الدولار الجمركي من ضمن اهدافه خفض الاستيراد وبالتالي تخفيض الاستيراد معناته انه تحسين ميزان المدفوعات اذا هذه الاهداف الاقتصاديه علشان استمرار راتبك علشان استمرار تنفيذ المشاريع لابد محاجه الى المدى
1: انا بروفيسور محمد بطرح لك موضوع يعني سؤال وفق ما طرحته انت لكن هناك من يرى ان الحكومه وايضا المحامي اتمنى الرد بعد بروفيسور محمد من يرى ان الحكومه كان يقول اعطتنا باليد اليمنى واخذته باليسرى يعني مثلا الراتب واخذتها من جانب واحد تفضل
0: هو طبعا الحكومه قد واضح في القرار يقول لك اعطيناك هذه زياده في المرتبات لمواكبه زياده في الاهداف واضح انه مش زياده في المرتبات او مش تحسين المستوى المعيشي
1: انما تقدر زياده
0: نوع من التوازن هذا هو الهدف
1: الاساسي الحفاظ على الوقت كنت بطرح سؤالنا المحميدي وبرسول محمد لان في محاور مهم جدا بطرح يا رب السؤال تفضل نفس السؤال
2: نفس السؤال نحن نقول انه لابد من تحسين البيئه الاستثماريه انت لاجل تجلب اموال ما بتجلبك اموال الا اذا كان البلد منتج للاسف البلد غير منتج بلد تستورد اكثر من 90% من ورداتها من الخارج.
1: بلد مستورد يعني.
2: مستورد، بالتالي عملتك صعبة تهدر في هذا الاستيراد من الخارج. فتحسين البيئة الاستثمارية مهم جدا، تشجيع الناس على انشاء شركات مساهمة.

0: شركات مساهمة عملاقة يعني في الطاقة وفي غيرها. هذا هو اللي بيأثر وبيجلب أموال حتى بالعملة الصعبة. وهذه البيئة الاستثمارية لن تكون إلا إذا كان في بيئة آمنة وبيئة قانونية سليمة وتحفيز.
1: طيب
0: كل دول العالم تحفز القطاع الخاص
1: لأنه ما يبقى دقيقتين معي بس في سؤال مهم جدا طرح على الاثنين. طب سمعنا هذا كله وكان عندي حتى في في في محاور كثير لكن الوقت للأسف إنه طيب هناك مخاطر تحدث بتنفيذ هذا القرار. نحن الآن يعني أقولها بصراحة نحن بلد في وضع حرب, بلد مشظي كله حوثيين شرعية وعالم ما تعرف كيف تدار الأمور فيه, يعني من فعلا يحمي مخاطر هذا القرار من تنفيذه؟ يعني تفضل
2: أستاذ عميد. يعني هو فعلا توجد مخاطر تنفيذ قرار حكومة تحرير صعود دولار جمركي لأن القرار يهدف إلى زيادة الإيرادات الجمركية والإيرادات العامة للدولة. المخاطر ربما أنها تحصل نكبة أخرى, يعني معناته أنه بدأ من زيادة الإيرادات الجمركية ربما تنخفض الإيرادات الجمركية, ربما أن التجارات تحول لموانئ أخرى, ربما يتحولون الموانئ الحديدة مينا صلالة الموانئ المجاورة الثانية, ربما أنه
1: مينا صلالة ولا محلات غيرها,
2: ربما أنه الحكومة ما تقوم بعملية الرقابة الرقابة على الأسعار بعد تطبيق هذا القرار, وبالتالي تتحول هناك ربما
1: إيش حماية محمد
2: الحماية حقها الموجودة أولا على الدولة أن تقوم طبعا بتأسيس جهاز خاص بالرقابة على الأسعار. أما مسألة أنه غرفة تجارة وصناعة حضرموت هذا طبعا أعتقد أنه ما تستطيع في الوقت الحالي أن تقوم بالرقابة.
1: تفضل محمد يلا في دقيقة عشان بقى
0: نسمع الأخير. موجود دائما الرقابة على الأسعار وبعد ذلك, وطبعا قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007 لا يقوم إلا على العرض والطلب, يعني لا يجوز تسعير أي سلعة حتى هذا النصحة ما يجوز تسعيرها, وبالتالي اقتصاد السوق هو اللي دي يمشي الآن.
1: طيب السؤال مشترك وسريع لكل واحد منكم يعني ثاني. طيب هنا يقول الأخ سعيد جوهي كلام واضح مفهوم, ما هو الحل بسرعة دكتور محمد؟
2: الحل أولا لابد وجود دعم دولي لليمن, لابد الدول الخليج والسعودية والدول الداعمة أن تقوم أول شيء بدعم فوري سريع.
1: يا سلام
2: إنقاذ هذا الوضع. الشيء الثاني إيجاد خطة شاملة لإنهاء الفساد, إيقاف هذا أهم الإجراءات.
0: جذب الاستثمارات أهم شيء هو أنك كيف تجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لازم تعمل في بلد وتنشئ مشاريع, وهذه الاستثمارات هي اللي توفر عمالة, بتوفر عمل, بتوفر نقل, بتوفر مشاريع أخرى, بتوفر عملة صعبة للبلد. هذا الموضوع.
1: طيب حقيقة يعني أنا والله كنت أتمنى أستثمر كثير محاور كثيرة أعديتها وكانت حلقة فعلا مهمة جدا لحياة المواطن, واتصالات لا زالت ترد علينا الوقت داهمنا, لكن ما لا يسعني في الأخير لا حقيقة توجه بالشكر الجزيل أولا قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى أنا أتاح لنا الفرصة في هذه الحلقة, ثم للعزيز البروفيسور محمد باعمر الذي يتواجد دائما متجاوب معنا في ذات المكلل أي طرف الاقتصاد, فشكرا لحضوره. الشكر موصول للعزيز أيضا الذي لا يقصر في اتصالاتنا أول ما يطرأ طرف الجانب الاقتصادي وجانب غرفة التجارية تكون معنا المحامي ميدي وعابس. تحياتي أنا في بخريبة, تحيات العزيزة مدينة باكود من الإعلام الجديد, تحيات المخرج العزيز معتز سالم علي. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة, نرجو أن نكون قد وصلت الفكرة لكل مستمعي إذاعة المكلا, هكذا إذاعة المكلا حاضرة في كل قضية تمس الناس. تحياتي أنا في بخريبة مرة أخرى, شكرا لكم.
2: شكرا.
3: شكاوى على الهواء.
4: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع,
3: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
4: شكاوى على الهواء
3: مع فهيم محمد باخريبه.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعنوان. عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم قطاعات التعليم والصحة والنفط. المحافظ الخنبشي يشيد بأداء إذاعة سيئون ورسالتها الإعلامية الرائدة. الوكيل بربع يلتقي مكتب شؤون قبائل كندا ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة. المدير العام لأمن ساحل حضرموت ينشن جلسة توعوية حول مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المقلة اتفاقيتين لدعم قطاعات التعليم والتأهيل المهني والصحة. ففي إطار دعم تأهيل الكوادر بترول بترومثيلة وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية، ويستهدف البرنامج تدريب 60 طالبا على 3 دفعات تمتد مدة كل دفعة شهرا كاملا، بما يسهم في اكساب المشاركين مهارات عملية ومعرفية متقدمة وتهيئتهم للانخراط بكفاءة في بيئة العمل النفطية. وأشاد الخنبشي بهذه الاتفاقية مؤكدا أنها تمثل خطوة نوعية لتعزيز قدرات الخريجين وموائمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، مشددا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية الاقتصادية. وفي سياق دعم القطاع الصحي، رعى الخنبشي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت بحضور وكيل المحافظ حسن الجيلاني، وتهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية من خلال توفير الوقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية وتقديم معدات طبية ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى تشغيل 5 مراكز صحية على مدار الساعة. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية هذه الشراكة في مساندة القطاع الصحي لا سيما في ظل التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعلى رأسها الخدمات الصحية. وفي سياق متصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي توقيع مذكرة تدريب 30 قابلة تقنية بمديرية الديس الشرقية بتنفيذ معهد العلوم الصحية وبتمويل من استجابة للحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة في المديرية. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لسد العجز في الكوادر الصحية المتخصصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمواليد، لا سيما في المناطق التي تعاني نقصا في الكفاءات، مشددا على دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين. وأشار الخنبشي إلى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والداعمين من فاعلي الخير، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية في مديريات ساحل حضرموت. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالرسالة الإعلامية الهادفة التي تقدمها إذاعة سيئون ودورها الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي ونقل هموم المواطنين وقضايا التنمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مدير عام إذاعة سيئون الأستاذ هدار الهدار، الذي أطلعه على سير العمل في الإذاعة ومستوى الأداء البرامجي والإعلامي وما تبذله من جهود في تقديم محتوى إعلامي متنوع يخدم مختلف شرائح المجتمع ويسهم في نشر قيم التوعية والتنمية وترسيخ الهوية الوطنية. واستعرض اللقاء الخارطة البرامجية للإذاعة وما تتضمنه من برامج إخبارية وثقافية واجتماعية وتوعوية، إضافة إلى مناقشة خطط التطوير المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الإذاعة للمستمعين وجهود الإدارة الهندسية في تطوير البث الإذاعي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على تصاميم مشروع مبنى إذاعة سيئون الجديد والجهود المبذولة لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق اللازم للمضي في تنفيذ المشروع بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وحديثة تواكب التطورات الإعلامية والتقنية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على دعم المؤسسات الإعلامية الرسمية وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة وكوادر إذاعة سيئون في خدمة المجتمع وإيصال الرسائل التوعوية والتنموية للمواطنين. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع بمكتب شؤون قبائل كندا، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التدهور المعيشي والخدماتي وانعكاساته على حياة المواطنين. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والرسمية للإسهام في معالجة الأوضاع القائمة والعمل على الدفع نحو إيجاد حلول عملية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وأكد الوكيل بربع على أهمية رص الصفوف وتوحيد الرؤية بين كافة القوى والفعاليات المجتمعية بما يعزز من الاستقرار والتلاحم الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعي وتعزيز قيم التآخي والتعاون لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما استعرض وكيل المحافظة الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء في سبيل تحسين مستوى الخدمات ومتابعة احتياجات المواطنين والسعي المستمر لمعالجة العديد من الملفات الخدمية والتنموية وفق الإمكانيات المتاحة، ومثمنا الدور الوطني والمجتمعي الذي تطلع به قبائل كندا في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي. مستمعينا الكرام، إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. دشن المدير العام للأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أمس بالمكلا جلسة توعوية ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى الحد من مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين في محافظة حضرموت بتنفيذ مؤسسة سلام وبناء وتمويل من منظمة مركز المدنيين في ظل الصراع، في إطار نشر الوعي المجتمعي والحد من الممارسات التي قد تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين. وخلال الجلسة أكد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أهمية الاستفادة من مخرجات الجلسة وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلام والتعايش ونبذ مظاهر حمل السلاح بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. وناقشت الجلسة عددا من القضايا المرتبطة بانتشار السلاح وآثاره السلبية على الأمن والاستقرار المجتمعي، إلى جانب استعراض أبرز المخاطر الناتجة عن حمل السلاح في الأماكن العامة وسبل الحد منها من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية. كما تطرق المشاركون إلى عدد من المقترحات والحلول العملية التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة بما يعزز من سلامة المواطنين ويحافظ على الأمن المجتمعي. وشهدت الجلسة حضور عدد من رجال الأمن وأعضاء اللجان المجتمعية والناشطين المجتمعيين الذين أكدوا أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر ثقافة السلام والحد من الممارسات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. بهذا أعزائي نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. أخرج مجلس القيادة سالم الخبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم قطاعات التعليم والصحة والنفط. المحافظ الخبشي يشيد بأداء إذاعة سيئون ورسالتها الإعلامية الرائدة. الوكيل بربع يلتقي مكتب شؤون قبائل كندا ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الرهيبة. المدير العام لأمن ساحل حضرموت ينشن جلسة توعوية حول مخاطر حمل السلاح وتعزيز حماية المدنيين. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل شكري نصر مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.
1: وعلى الفوادي للسداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أبو بكر سالم الفقيه في أغنية مجد.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هذه الحلقة الجديدة أحبتي نسلط الضوء على عدد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية، والتي أودت بحياة أبرياء وأصابت آخرين نتيجة الإهمال أو غياب إجراءات السلامة والوقاية. كما سنتناول جملة من الإرشادات والتدابير الوقائية لتجنب حوادث الحرائق الناجمة عن التماسات الكهربائية وتسربات الغاز، وأهمية توفير وسائل السلامة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لحماية الأرواح والممتلكات. كذلك سنتطرق إلى مخاطر إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية وما يسببه الرصاص الراجع من خسائر بشرية ومآس متكررة، إضافة إلى الحديث عن الحرائق التي تزداد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وأبرز الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من وقوعها وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهد الأسبوع المنصرم سلسلة من الحوادث المؤلمة والمتفرقة في عدد من المحافظات اليمنية، حوادث تركت خلفها ضحايا من الأطفال والنساء والشباب وخسائر مادية جسيمة، وأحزانا ما زالت آثارها حاضرة في نفوس الأسر والمجتمعات المحلية. حوادث غرق وحرائق منازل ومتاجر وإصابات ووفيات بسبب الرصاص الراجع وإطلاق النار العشوائي، جميعها وقائع مؤلمة حدثت خلال أيام قليلة فقط، وكان بالإمكان تفادي كثير منها بقليل من الحذر والوعي والالتزام بإجراءات السلامة. ففي محافظة تعز تحولت لحظات الفرح والمشاركة الاجتماعية إلى مأساة إنسانية مؤلمة عندما لقيت ثلاث فتيات مصرعهن غرقا في إحدى البرك المائية بمديرية الشمايتين. كانت الفتيات قد شاركنا في مناسبة زفاف، ثم توجهنا إلى منطقة قريبة للتنزه والاستمتاع بالأجواء، لكن الأمور أخذت منحنى مأساويا عندما سقطت إحدى الفتيات في البركة، فسارعت زميلتيها لمحاولة إنقاذها، غير أن عدم إجادتهن للسباحة وعمق المياه أدى إلى غرقهن جميعا. هذه الحادثة المؤلمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مناطق مختلفة خلال هذا العام والذي سبقه حوادث مشابهة في البرك والسدود والآبار المكشوفة. فغياب وسائل الحماية حول هذه المواقع وعدم وجود لوحات تحذيرية أو أسوار تمنع الاقتراب منها يجعلها مصدر خطر دائم يهدد حياة الأطفال والشباب. وفي جانب آخر،

وإصابات متفاوتة، كما شهدت محافظة مأرب حرائق أخرى في عدد من المنازل، كان من بينها حريق التهم منزل أحد المواطنين في منطقة مجمع الخير نتيجة تماس كهربائي، متسببا في احتراق الأثاث والمقتنيات الشخصية بالكامل وترك الأسرة تواجه ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة بعد فقدان معظم ممتلكاتها. فيما شهدت العاصمة المؤقتة عدن حادثة حريق التهمت منشأة ماز هايبر وأتت على كامل المنشآت بسبب ماس كهربائي، كما شهدت محافظات أخرى بينها تعز وعدن حرائق متفرقة طالت منازل ومتاجر ومحال تجارية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة. ومن أخطر الظواهر التي ما تزال تحصد الأرواح في مجتمعنا ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ففي محافظة لحج أصيبت امرأة في 40 من عمرها برصاصة راجعة في إحدى المناسبات نتيجة إطلاق النار الكثيف خلال حفل زفاف، وقد استقرت الرصاصة في كتفها وأدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي محافظة تعز وقعت فاجعة أكثر إيلاما عندما لقيت امرأة في 23 أو في 33 من عمرها مصرعها أثناء استقبالها من قبل أسرتها بعد عودتها إلى قريتها، فقد أطلق بعض أقاربها أعيرة نارية ابتهاجا بقدومها لترتد إحدى الطلقات وتصيبها مباشرة وتفارق الحياة وسط ذهول وحزن الجميع. كما سجلت محافظة شبوة وتعز ولحج إصابات مختلفة خلال الأسبوع ذاته نتيجة الرصاص الراجع أو العبث بالسلاح الشخصي، كان من بينها إصابة طفل وشاب ومواطنين آخرين في حوادث متفرقة. إن هذه الحوادث مستمعين الكرام، هذه الحوادث المؤلمة تؤكد أن إطلاق النار في المناسبات ليس مظهرا من مظاهر الفرح كما يعتقد البعض، بل هو سلوك خطير قد يحول الأفراح إلى مأتم خلال لحظات. فالطلقة التي تنطلق إلى السماء لا تختفي، وإنما تعود إلى الأرض بسرعة وقوة كافية لإصابة وقتل الأبرياء. وكم من طفل فقد حياته، وكم من أم ثكلى، وكم من أسرة تحولت فرحتها إلى مأساة بسبب هذا السلوك الخاطئ. عندما نتأمل هذه الحوادث مجتمعة نجد أنها رغم اختلاف أسبابها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن كثيرا منها كان يمكن تفاديه لو توفرت درجة أكبر من الوعي والمسؤولية. فحماية الأرواح ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب جماعي يشترك فيه الجميع، لأن نتائج الإهمال لا تقتصر على الضحايا المباشرين فقط، بل تمتد أثارها إلى أسرة كاملة ومجتمعات بأكملها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تشهد العديد من المدن والمناطق بين الحين والآخر حوادث حرائق مؤلمة تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتؤدي إلى فقدان أرواح وممتلكات كان بالإمكان الحفاظ عليها باتباع إجراءات السلامة والوقاية. فمعظم الحرائق التي تقع في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية تنجم عن أسباب معروفة، أبرزها التماس الكهربائي

0: وسوء استخدام الأجهزة الكهربائية وتسرب الغاز وإهمال اشتراطات السلامة. فالتماس الكهربائي يعد من أكثر أسباب الحرائق شيوعا، ويحدث غالبا نتيجة استخدام أسلاك تالفة أو تحميل الشبكات الكهربائية فوق طاقتها أو تنفيذ توصيلات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات. وللوقاية من ذلك ينبغي التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية داخل المنازل والمنشآت، وإجراء الصيانة الدورية لها بواسطة فنيين مختصين. أما تسرب الغاز فهو خطر آخر قد يؤدي إلى انفجارات وحرائق مدمرة، ولذلك يجب التأكد من سلامة اسطوانات الغاز وتمديداتها بشكل مستمر، وإغلاق مصدر الغاز بعد الانتهاء من الاستخدام، وعدم ترك مواقد الطهي دون مراقبة. وفي حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز يجب الامتناع عن تشغيل أو إطفاء المفاتيح الكهربائية، وعدم إشعال النار أو استخدام الهواتف داخل المكان مع فتح الأبواب والنوافذ للتهوية وإغلاق مصدر التسرب فورا. إن توفير وسائل السلامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات، ومن أهمها توفير طفايات الحريق المناسبة وكواشف الدخان والحرارة وصناديق الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ الواضحة، إضافة إلى لوحات الإرشاد الخاصة بالإخلاء والسلامة. وفي المنشآت التجارية والصناعية تزداد أهمية هذه الإجراءات بسبب وجود المعدات والمواد القابلة للاشتعال وكثافة العاملين والمترددين عليها، ولذلك ينبغي تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحالات الطارئة وتنفيذ خطط الإخلاء عند الحاجة. كما يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بصورة عشوائية، والمحافظة على نظافة المستودعات ومواقع العمل، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومعدات مكافحة الحرائق بشكل دائم. فلنجعل السلامة ثقافة وسلوكا يوميا في منازلنا وأعمالنا، ولنحرص على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من المخاطر التي يمكن تفاديها بالانتباه والالتزام.
1: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المناسبات الاجتماعية والأعراس محطات للفرح والسرور والتلاقي بين الناس، وهي فرصة لتعزيز المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع. لكن المؤسف أن بعض هذه المناسبات تتحول أحيانا إلى مصدر للحزن والمآسي بسبب إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية. وقد شهدت العديد من المحافظات خلال الفترات الماضية حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال ونساء وشباب بسبب الرصاص الراجع، وتحولت لحظات الفرح إلى مآتم، وتحولت أصوات الزغاريد والتهاني إلى صرخات ألم وحزن. إن إطلاق النار في المناسبات لا يعكس مظاهر الفرح ولا يدل على الشجاعة أو المكانة الاجتماعية، بل يعد سلوكا خطيرا ومرفوضا يهدد حياة الآخرين ويقوض الأمن والسكينة العامة. فالرصاص الراجع أو الرصاصة الراجعة لا تميز بين طفل أو امرأة أو رجل، ولا تعرف صاحب المناسبة أو المارة أو الجيران. ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية تقتضي الامتناع عن هذه الممارسة الخطيرة حفاظا على الأرواح، كما أن على أولياء الأمور والوجهة والشخصيات الاجتماعية وأصحاب الأعراس أن يمنعوا إطلاق النار داخل المناسبات، وأن يرسخوا ثقافة الفرح الآمن الذي لا يهدد حياة الآخرين. إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا في ملاحقة المخالفين وضبط مطلقي النار، لكن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المجتمع بأكمله، لأن الوقاية تبدأ من وعي المواطن وإدراكه لخطورة هذه التصرفات.

أيها المستمعون، يحذر خبراء المناخ من تجاوز مستويات الحرارة العالمية لأرقام قياسية غير مسبوقة. يتزامن ذلك مع تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من مخاطر مناخية شديدة، وتشهد بلادنا هذه الأيام موجة حر عالية وما يترتب عنها من مخاطر على الصحة والسلامة، ووقوع حوادث مصاحبة مثل إشعال أو اشتعال الحرائق وغيرها. ومن أبرز أعراض ارتفاع الحرارة على الإنسان الإجهاد الحراري والشعور بالدوخة والصداع والعطش الشديد والتعرق المفرط والإرهاق العام. أما ضربة الشمس فتظهر من خلال ارتفاع شديد في حرارة الجسم وجفاف الجلد وفقدان الوعي أحيانا، وهي حالة طارئة تستوجب نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي على الفور. وبدورنا نقدم عدد من الإرشادات يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ومنها أولا الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش لتقويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق. ثانيا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وتأجيل الأعمال الميدانية الشاقة إلى الأوقات الأقل حرارة إن أمكن. ثالثا ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة اللون واستخدام المظلات أو أغطية الرأس عند الخروج. رابعا الحرص على تهوية المنازل وأماكن العمل واستخدام وسائل التبريد المتاحة والجلوس في الأماكن الضليلة قدر الإمكان. خامسا عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة أو طويلة، لأن درجة الحرارة داخل المركبة قد ترتفع بسرعة كبيرة وتشكل خطرا على حياتهم. سادسا إبعاد المواد المشتعلة والقابلة للاشتعال عن البيوت وما حولها من المواد الأخرى القابلة للاشتعال مثل الحطب وغيرها لتجنب اندلاع الحرائق فيها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسامع ثقافية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اختطفت يد المنون بأمر من الحي القيوم هذا الأسبوع الكاتب والممثل المسرحي الكبير والروائي والصحفي سعيد عولقي، الذي ساهم كثيرا في تنشيط وتطوير مجالات المسرح والثقافة والفنون في عدن والوطن عموما. وقد تبوأ الفقيد سعيد عولقي العديد من المناصب في مجالات الثقافة والآداب والفنون، وساهم في تأسيس عدة فرق مسرحية، ثم انتقل إلى العمل في وزارة الثقافة والسياحة، وأسس قسم الأبحاث والدراسات المسرحية، وعمل رئيسا له، وشارك في تأسيس وإصدار مجلة الفنون الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة، وعمل مديرا لتحريرها في بداية صدورها، ثم انتخب رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع عدن، ثم عين مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة بوزارة الثقافة بصنعاء، ثم عين مديرا عاما للمسرح والسينما بقرار جمهوري، وهو مؤلف المسرحية الشهيرة التركة، وقد ألف كتابا عن المسرح في اليمن بعنوان 70 عاما من المسرح في اليمن. ولد المسرحي والروائي والصحفي سعيد عولقي في عام 1946 للميلاد في عدن، وتوفي في 6 يونيو من العام الجاري 2026.
1: ألو
2: ألو
1: ألو
2: إيه ومين؟ ألو ألو مين؟
1: بالله يا الأخ، هنا مكتب المال.
2: إيه هذا مكتب المأمور يا وليه؟
1: أنا إيجار، شو مكتب المأمور من فوق؟
2: إيه ومن فين تتكلم؟
1: ألو
2: ألو
1: بالله أطالي له نصر يا بارك.
2: من فين تتكلم؟
1: ها؟
2: من فين تتكلم؟
1: اتكلم من بعيد. وانت من اين تتكلمين؟
2: من قريب.
1: يلا ما في عندك.
2: من انت؟
1: قولي له ناصر. ناصر
2: ليش ناصر؟
1: موجي ناصر دلائلس. دلائلس ناصر دلائلس النصر.
2: انت ناصر اللي تفاجأ؟
1: ايه هو بعينه وشحمه ودمه. انا يقاربوش
2: او
1: الماموري.
2: قاربي من فين؟ صلي على النبي وابن يارك بالروكم.
1: كيف؟
2: من فين قاربي؟ صلبط
1: اقاره بالمعرفة. بالمعرفة مهان بالله قولي له اني بيته ضروري.
2: طيب انتظر هذا هو موجود.
1: ها؟
2: بعطي له خبر راعي قلني.
1: ما قدني طول عمري وانا ملاعي.
2: يا الله من الصبح يا ربي. طيب لحظة روحي تعبانة وحالة حالة ولا تقدر اسمي لا أبعد برا
3: الطيف والميمون.

المسمع الثاني، مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تستعد للاحتفال بالذكرى 20 لتأسيسها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تستعد مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلة بحضرموت بالذكرى 20 لتأسيسها، وذلك في 4 نوفمبر القادم من العام الجاري، إذ أن المؤسسة أسست في 4 نوفمبر من عام 2006 للميلاد بمدينة المكلا. وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة أن برنامج الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس المؤسسة سيحتوي على تنظيم العديد من الفعاليات، وهي تنظيم ندوة علمية خاصة تتناول مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك بعنوان 20 عاما على تأسيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة، الواقع والتأثير والتحديات والمستقبل. وسيشارك في هذه الندوة كوكبة من المهتمين في مجال التاريخ والتراث والثقافة والفكر والآداب والفنون، إضافة إلى أعداد فيلم وثائقي يتناول نشاطات المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، وكذا تنظيم معرضا للصور وفعاليات المؤسسة خلال 20 عاما الماضية.

المسمع الثالث. مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيل باوزير يكرم الإعلامي القدير عوض سالم ربيع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، خيمت مشاعر الوفاء والتقدير والعرفان على فعالية تكريم الإعلامي المتميز والمخضرم عوض سالم ربيع من قبل قيادة الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيل باوزير، إذ قام الأستاذ وديع أحمد جوبان رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية غيل باوزير من قبل أهل حضرموت، كون أن الأستاذ عوض ربيع قد قدم خدمات جليلة للأعلام الحضرمي.

إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحها. أما الآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم ضمن فقرة حصاد المطابع لهذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أول الإصدارات كتاب الشتات الحضرمي، تجار علماء ورجال دولة حضارم في المحيط الهندي 1750-1940 للميلاد، ترجمة الدكتور عبد الله الكاف، مراجعة الدكتور عبد المطلب أحمد جبر، التنفيذ الطباعي تريم للدراسات والنشر. ويوثق هذا الكتاب لهجرة الحضارم منذ منتصف القرن 18 حتى قرابة منتصف القرن 20 إلى أصقاع العالم. أما الإصدار الثاني كتاب الدليل القويم في ذكر شيء من عادات تريم، تأليف السيد حامد ابن محمد ابن عبد الله ابن شهاب الدين. أما الإصدار الثالث كتاب الربع الخالي، تأليف هارتي سنت فيلبي، وصف للصحراء الكبرى في جنوب الجزيرة العربية التي تعرف بالربع الخالي، ترجمة وتقديم صبري محمد حسن.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عمر علي بامبو. مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، تبقون الآن مع باقة غنائية حتى الساعة 6:56. سنوفيكم بالموجز الختامي لأهم الأنباء. في هذه الباقة تستمعون لفرقة أبو سراج والمجموعة في أغنية سألوني الناس، ومن ثم محمد عبدو في أغنية أقرب الناس.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة البوكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين السلطتين المحليتين في محافظتي حضرموت وشبوة. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي اليوم بمدينة المقلة اتفاقيتين لدعم قطاعات التعليم والتأهيل المهني والصحة. وفي سياق دعم القطاع الصحي، رعى الخنبشي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الخدمات الصحية من خلال توفير الوقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية وتقديم معدات طبية ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى تشغيل 5 مراكز صحية على مدار الساعة. وفي سياق متصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي توقيع مذكرة تدريب 30 قابلة تقنية بمديرية الديس الشرقية بتنفيذ معهد العلوم الصحية وبتمويل من استجابة للحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والأبوبة والطفولة في المديرية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على تصاميم مشروع مبنى إذاعة سيئون الجديد والجهود المبذولة لاستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق اللازمة للمضي في تنفيذ المشروع بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وحديثة تواكب التطورات الإعلامية والتقنية. عقدت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا صحيا موسعا مع البنك الدولي بمشاركة الوزير الدكتور قاسم بحيبح والمدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفن ومستشار البنك الدولي الدكتور سامح ونائب ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور نوها محمود وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الدكتور بيتر، فيما شارك ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر عبر تقنية الاتصال المرئي. وأخيرا، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا ورئيسة مجموعة مديري الطوارئ العالمية إيديم وسوارنو أبرز المستجدات الإنسانية وأولويات العمل الإنساني والتنموي في اليمن. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 28 من ذو الحجة 1447 هجرية، 14 من يونيو 2026 للميلاد. خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصد وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ صلاح يوسف ومتيسلهم سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم

كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

0: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأكرم وصلنا وياكم إلى ختام بثنا وأرسلنا لهذا اليوم الأحد 14 من يونيو 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7 إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرة.